التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري بعد نحو عام ونصف من المفاوضات. وتنص المذكرة على أن تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، وفي مقدمتها مطار حميميمة والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، تمهيدا لإدخال

إن التفاهم يرسم ملامح مرحلة جديدة من العلاقات السورية الروسية تقوم على إعادة تنظيم الوجود الروسي بما يتناسب مع المرحلة الجديدة واستمرار العلاقات على أساس المصالح المتبادلة.

برنية وبورك يبحثان تعزيز التعاون المالي السوري الأمريكي. بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية جوناثان بورك سبل عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي وتسهيل اندماجها مجددا في المنظومة المالية الدولية. وقالت وزارة المالية الأحد 9 آب إن المباحثات جرت عبر الاتصال المرئي وتناولت تعزيز التعاون الفني وبناء القدرات والتدريب بين الجانبين خاصة في مجالي المالية العامة والقطاع المالي. كما بحث الجانبان الإجراءات المزمع اتخاذها عقب رفع العقوبات المفروضة على سوريا بعد قرار الولايات المتحدة شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بما يوسع فرص التعاون مع المؤسسات المالية الأمريكية. ورحب الجانب الأمريكي بالتقدم المحرز في الإصلاحات المالية السورية فيما أكد برنية أهمية مواصلة التعاون لدعم الاستقرار الاقتصادي وإعادة دمج سوريا في الاقتصاد والنظام المالي العالمي.

هيئة العدالة الانتقالية تفتح باب الادعاءات بحق المتهم محمد الشعار أحد رموز النظام البائد. دعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الضحايا وذويهم وكل من تضرر من اللواء السابق محمد الشعار أحد رموز النظام البائد إلى تقديم الادعاءات والإفادات والشكاوى بحقه. وقال عضو الهيئة ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة رديف مصطفى الأحد 9 آب إن الشكاوى يمكن تقديمها إلى إدارة المحاسبة والمساءلة في الهيئة أو غرف النيابات العامة المختصة بالعدالة الانتقالية في المحافظات السورية. وأوضح مصطفى أن محمد الشعار الذي شغل مناصب قيادية بينها رئاسة أفرع أمنية ووزارة الداخلية قيد التوقيف والتحقيق حاليا. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في شباط من العام الماضي أن الشعار سلم نفسه لإدارة الأمن العام بعد ملاحقته ومداهمة مواقع اختبأ فيها عقب تحرير سوريا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا في قرية الصمدانية الشرقية. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد 9 آب في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط بدبابتين وعدة آليات عسكرية محملة بالجنود. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال مشطت الأراضي الزراعية في القرية بتزامن مع إطلاق النار وإجراء عمليات تفتيش. وفي ريف درعا أفرجت قوات الاحتلال عن مواطن بعد ساعات من اختطافه في قرية معرية دون معرفة أسباب احتجازه. وتتواصل توغلات قوات الاحتلال في درعا والقنيطرة وتشمل عمليات دهم وتفتيش وإقامة حواجز عسكرية في انتهاك مستمر لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

0: هزة أرضية بقوة 4 درجات و3 أعشار الدرجة شمال غرب حلب. سجلت محطات المركز الوطني للزلازل في سوريا الأحد 9 آب عند الساعة 3:42 فجرا هزة أرضية بقوة 4 درجات و3 أعشار الدرجة على مقياس ريختر شمال غرب حلب بنحو 107 كيلومترات. وأوضح المركز أن الهزة وقعت على فوالق البحر الميت، وشعر بها بعض سكان مناطق الشمال السوري، وتشهد مناطق شمال وشمال غرب سوريا هزات أرضية متكررة نتيجة الطبيعة التكتونية للمنطقة ونشاطها الزلزالي. حمى الله بلادنا وأهلنا من الزلازل والهزات الأرضية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا: سنواصل العمل مع آسيان لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. أكدت وزارة الخارجية التركية السبت 8 آب عزم أنقرة مواصلة العمل مع رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وقالت الوزارة في منشور بمناسبة الذكرى 59 لتأسيس الرابطة إن تركيا بصفتها أحدث شريك حوار لآسيان ستواصل العمل معها لتحقيق هذه الأهداف. وكانت تركيا قد قبلت شريكا للحوار مع الرابطة خلال اجتماع وزراء خارجية آسيان في العاصمة الفلبينية مانيلا في تموز الماضي. وتأسست آسيان في 8 آب عام 1967 وتضم 10 دول في جنوب شرق آسيا. سوريا وروسيا تتفقان حول مصير قاعدتي حميميم وطرطوس. أعلنت سوريا الأحد 9 آب التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري بعد نحو 1.5 عام من المفاوضات. وتنص المذكرة على أن تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني وفي مقدمتها مطار حميميمة والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس تمهيدا لإدخالهما ضمن منظومة الإدارة المدنية. كما اتفق الجانبان على تحويل القواعد والمنشآت العسكرية الروسية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة ضمن ترتيبات جديدة تحفظ المصالح المتبادلة. وحددت المذكرة مدة لا تتجاوز 3 أشهر لاستكمال عملية التحويل على أن تدخل الترتيبات الجديدة بعدها حيز التنفيذ. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين

أن التفاهم يرسم ملامح مرحلة جديدة من العلاقات السورية الروسية تقوم على إعادة تنظيم الوجود الروسي بما يتناسب مع المرحلة الجديدة واستمرار العلاقات على أساس المصالح المتبادلة.

بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية جوناثان بورك سبل عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي وتسهيل اندماجها مجددا في المنظومة المالية الدولية. وقالت وزارة المالية الأحد التاسع من آب إن المباحثات جرت عبر الاتصال المرئي وتناولت تعزيز التعاون الفني وبناء القدرات والتدريب بين الجانبين خاصة في مجالي المالية العامة والقطاع المالي، كما بحث الجانبان الإجراءات المزمع اتخاذها عقب رفع العقوبات المفروضة على سوريا بعد قرار الولايات المتحدة شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بما يوسع فرص التعاون مع المؤسسات المالية الأمريكية. ورحب الجانب الأمريكي بالتقدم المحرز في الإصلاحات المالية السورية، فيما أكد برنية أهمية مواصلة التعاون لدعم الاستقرار الاقتصادي وإعادة دمج سوريا في الاقتصاد والنظام المالي العالمي.

أفتح باب الادعاءات بحق المتهم محمد الشعار أحد رموز النظام البائد. دعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الضحايا وذويهم وكل من تضرر من اللواء السابق محمد الشعار أحد رموز النظام البائد إلى تقديم الادعاءات والإفادات والشكاوى بحقه. وقال عضو الهيئة ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة رديف مصطفى الأحد 9 آب إن الشكاوى يمكن تقديمها إلى إدارة المحاسبة والمساءلة في الهيئة أو غرف النيابات العامة المختصة بالعدالة الانتقالية في المحافظات السورية. وأوضح مصطفى أن محمد الشعار الذي شغل مناصب قيادية بينها رئاسة أفرع أمنية ووزارة الداخلية قيد التوقيف والتحقيق حاليا. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في شباط من العام الماضي أن الشعار سلم نفسه لإدارة الأمن العام بعد ملاحقته ومداهمة مواقع اختبأ فيها عقب تحرير سوريا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا في قرية الصمدانية الشرقية. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد 9 آب في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط بدبابتين وعدة آليات عسكرية محملة بالجنود. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال مشطت الأراضي الزراعية في القرية بالتزامن مع إطلاق النار وإجراء عمليات تفتيش. وفي ريف درعا أفرجت قوات الاحتلال عن مواطن بعد ساعات من اختطافه في قرية معرية دون معرفة أسباب احتجازه. وتتواصل توغلات قوات الاحتلال في درعا والقنيطرة وتشمل عمليات دهم وتفتيش وإقامة حواجز عسكرية في انتهاك مستمر لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

هزة أرضية بقوة 4 درجات و3 أعشار الدرجة شمال غرب حلب. سجلت محطات المركز الوطني للزلازل في سوريا الأحد 9 آب عند الساعة 3:42 فجرا هزة أرضية بقوة 4 درجات و3 أعشار الدرجة على مقدار

قياس ريختر شمال غرب حلب بنحو 107 كيلومترات. وأوضح المركز أن الهزة وقعت على فوالق البحر الميت، وشعر بها بعض سكان مناطق الشمال السوري، وتشهد مناطق شمال وشمال غرب سوريا هزات أرضية متكررة نتيجة الطبيعة التكتونية للمنطقة ونشاطها الزلزالي. حمى الله بلادنا وأهلنا من الزلازل والهزات الأرضية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا: سنواصل العمل مع آسيان لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. أكدت وزارة الخارجية التركية السبت 8 آب عزم أنقرة مواصلة العمل مع رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وقالت الوزارة في منشور بمناسبة الذكرى 59 لتأسيس الرابطة إن تركيا بصفتها أحدث شريك حوار لآسيان ستواصل العمل معها لتحقيق هذه الأهداف. وكانت تركيا قد قبلت شريكا للحوار مع الرابطة خلال اجتماع وزراء خارجية آسيان في العاصمة الفلبينية مانيلا في تموز الماضي. وتأسست آسيان في 8 آب عام 1967 وتضم 10 دول في جنوب شرق آسيا. سوريا وروسيا تتفقان حول مصير قاعدتي حميميم وطرطوس. أعلنت سوريا الأحد 9 آب التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري بعد نحو 1.5 عام من المفاوضات. وتنص المذكرة على أن تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني وفي مقدمتها مطار حميميمة والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس تمهيدا لإدخالهما ضمن منظومة الإدارة المدنية. كما اتفق الجانبان على تحويل القواعد والمنشآت العسكرية الروسية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة ضمن ترتيبات جديدة تحفظ المصالح المتبادلة. وحددت المذكرة مدة لا تتجاوز 3 أشهر لاستكمال عملية التحويل على أن تدخل الترتيبات الجديدة بعدها حيز التنفيذ. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن التفاهم يرسم ملامح مرحلة جديدة من العلاقات السورية الروسية تقوم على إعادة تنظيم الوجود الروسي بما يتناسب مع المرحلة الجديدة واستمرار العلاقات على أساس المصالح المتبادلة.

بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية جوناثان بورك سبل عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي وتسهيل اندماجها مجددا في المنظومة المالية الدولية. وقالت وزارة المالية الأحد

المؤسسات المالية الأمريكية. ورحب الجانب الأمريكي بالتقدم المحرز في الإصلاحات المالية السورية، فيما أكد برنية أهمية مواصلة التعاون لدعم الاستقرار الاقتصادي وإعادة دمج سوريا في الاقتصاد والنظام المالي العالمي.

تفتح باب الادعاءات بحق المتهم محمد الشعار أحد رموز النظام البائد. دعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الضحايا وذويهم وكل من تضرر من اللواء السابق محمد الشعار أحد رموز النظام البائد إلى تقديم الادعاءات والإفادات والشكاوى بحقه. وقال عضو الهيئة ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة رديف مصطفى الأحد 9 آب إن الشكاوى يمكن تقديمها إلى إدارة المحاسبة والمساءلة في الهيئة أو غرف النيابات العامة المختصة بالعدالة الانتقالية في المحافظات السورية. وأوضح مصطفى أن محمد الشعار الذي شغل مناصب قيادية بينها رئاسة أفرع أمنية ووزارة الداخلية قيد التوقيف والتحقيق حاليا. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في شباط من العام الماضي أن الشعار سلم نفسه لإدارة الأمن العام بعد ملاحقته ومداهمة مواقع اختبأ فيها عقب تحرير سوريا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا في قرية الصمدانية الشرقية. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد 9 آب في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط بدبابتين وعدة آليات عسكرية محملة بالجنود. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال مشطت الأراضي الزراعية في القرية بتزامن مع إطلاق النار وإجراء عمليات تفتيش. وفي ريف درعا أفرجت قوات الاحتلال عن مواطن بعد ساعات من اختطافه في قرية معرية دون معرفة أسباب احتجازه. وتتواصل توغلات قوات الاحتلال في درعا والقنيطرة وتشمل عمليات دهم وتفتيش وإقامة حواجز عسكرية في انتهاك مستمر لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

هزة أرضية بقوة 4 درجات وثلاثة أعشار الدرجة شمال غرب حلب. سجلت محطات المركز الوطني للزلازل في سوريا الأحد 9 آب عند الساعة 3:42 فجرا هزة أرضية بقوة 4 درجات و3 أعشار الدرجة على مقياس ريختر شمال غرب حلب بنحو 107 كيلومترات. وأوضح المركز أن الهزة وقعت على فوالق البحر الميت وشعر بها بعض سكان مناطق الشمال السوري، وتشهد مناطق شمال وشمال غرب سوريا هزات أرضية متكررة نتيجة الطبيعة التكتونية للمنطقة ونشاطها الزلزالي. حمى الله بلادنا وأهلنا من الزلازل والهزات الأرضية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: على الظمأ.
1: ما أجمل أن نعيش في رحاب مناجاة الله جل وعلا، وما أحلى أن نعيش ساعة ضراعة على أعتاب الله تعالى. نثني عليه ونرجوه ونخاف.
0: أنت الحق ووعدك حق، والجنة حق والنار حق، والنبيون حق، أنت

وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، لك الحمد حمدا حمدا، ولك الشكر شكرا شكرا، لك الحمد حمدا طيبا.

أفضل العطية وأهناها تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر.

ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كما نقول ولك الحمد خيرا مما نقول لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره لك الحمد أولا.

الحيل وملجأنا إذا انقطع الأمل من نقصد وأنت المقصود ومن الذي نسأله وأنت رب الكرم والجود ومن الذي نتوجه إليه وأنت الرب المعبود ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلين ولا بنظرك مستخفين ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا فعصيناك بجهل

أبيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك.

في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع.

0: الإكرام أن تعتق رقابنا من النار.
1: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائماً.

اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اللهم باعد بيننا وبين نارك، باعد بيننا وبين نارك، باعد بيننا وبين نارك، كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اجعل بيننا وبين نارك أمدا بعيدا.

بنا خطيئة.

0: اللهم لا تعذب أعينا بكت من خشيتك، ولا تعذب قلوبا خشعت من مهابتك. اللهم ما غابت عنه ألسنتنا من خيري الدنيا والآخرة فلم نسألك إياه، اللهم فحققه لنا. اللهم أنزل من بركات دعائنا هذا على الموتى في قبورهم وعلى المرضى في فرجهم
1: مناجاة في سبيلك على قبورهم. من روائع المناجاة.
2: راديو صدى الفرات.
3: خلق الكون فنظمه، وخلق الإنسان وكرمه، وسن الدين وعظمه، ووضع البيت وحرمه، ورفع النجم وسومه، وسخر الطير وألهمه، وسير السحاب وكومه، وبعث

الْعَقْلَ وَفَهَّمَهُ وَحَفِظَ إِبْرَاهِيمَ مِنَ النَّارِ وَسَلَّمَهُ وَنَادَى مُوسَى وَكَلَّمَهُ وَوَهَبَ سُلَيْمَانَ مُلْكًا وَفَهَّمَهُ وأرسل محمدا بالحق وعلمه سبحانه ما أعلى

يوم يدعون إلى نار جهنم دعا يوم يسحبون على وجوههم

الحيات والآفات ما لا يزول ولا يفنى فلبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وغضب عليهم وجعل النار لهم مأوى فيا لخسارة من تكبر على ربه وغوى ويا لندامة من عتى عن أمر ربه وطغى وسبحان الله الذي لا ينام ولا ينسى وسبحان الله الذي لا ينام ولا ينسى وسبحانه حي قيوم لا يموت ولا يبلى لا يموت ولا يبلى صدق الله.

سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب ولا يبالي سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب ولا يبالي سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب يغفر الذنوب ولا يبالي لا إله إلا الله بها نحيا وبها نموت وبها نلقى الله وبها نلقى الله وبها نلقى الله وبها نوالي صدق الله العظيم القديم الأزل يغفر الذنب ويعفو الزلل تنزه مولانا عن النقص والعلل جبار قوي لا يكل ولا يمل بسط الأرض بقدرته وأرسى الجبل خلق السماوات والأرض بالحق ولم يتركنا همل لا يعزب عنه مثقال ذرة في واد أو سهل سبحانه من إله عظيم خلق كل شيء بحكمته وعدل صدق الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله الذي لا تأخذه سنة ولا سهد لا إله معه ولا يشركه أحد لا يعجزه في الأرض رقم ولا عدد سبحانه من إله عظيم سبحانه من إله رحيم صدق الله الذي عز فارتفع وعلى فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع وأمسك السماء فرفع وفرش الأرض ووسع وفجر الأنهار فأنبع ومرج البحار ونزع وسخر النجوم فأطلع وسخر السحاب فارتفع ونور النور فلمع وأنزل الغيث فهمع وكلم موسى فأسمع وتجلى سبحانه للجبل فتقطع ووهب ونزع وضر ونفع وأعطى ومنع وسن وشرع وفرق وجمع وأنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع صدق الله العظيم التواب الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب وخشعت لملكوته الرقاب واستدلت بصنعته أولو الألباب ويسبح الرعد بحمده والسحاب والبرق والسراب والشجر والدواب مسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق

وعليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسب به كفيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. صدق الله وصدق أنبياؤه، صدق الله الواحد القدير الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم. صدق الله ذو الجلال والإكرام والعظمة والسلطان، له الأفعال الكرام والمواهب العظام والإفضال والإنعام والكمال والتمام. تسبح له الملائكة الكرام والبهائم والهوام والرياح والغمام والضياء والظلام، وهو الله الملك القدوس السلام. ونحن على ما قال ربنا جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وجلت آلاؤه وشهدت أرضه وسماؤه ونطقت به رسله وأنبياؤه شاهدون. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، ونحن بما شهد الله به والملائكة وأولي العلم من خلقه شاهدين. يا رب العالمين، سبحان الله الملك القدوس المطاع، سبحان الله عدد ما دعا لله داع، سبحان الله عدد ما سعى في الأرض ساع، سبحان الله عدد ما صلى عبد وكبر، سبحان الله عدد ما سال دمع وغمر، سبحان الله عدد ما أصبح الصبح ونور.

شوف سبحان الذي في الأرض سلطانه سبحان الذي في البحر سبيله سبحان الذي في الجنة رحمته سبحان الذي في جهنم سطوته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك

خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل

ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلها ختمة مباركة وتلاوة نافعة يا رب العالمين. اللهم ادخلنا بها الجنات وآتنا بها الدرجات وكفر بها عنا السيئات واغفر لنا يا مولانا بها الزلات يا رب العالمين. اللهم قد حضرنا ختم كتابك ونحن مطايانا ببابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إلهنا إن طردتنا فمن الذي يؤوينا وإن أبعدتنا فمن الذي يقربنا. إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة يا

0: اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك والعتق من نيرانك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من صام وقرأ القرآن فارتقى به القرآن في أعلى الجنان، ولا تجعلنا ممن قرأ القرآن وزج القرآن به في النار يا رب العالمين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم إنا ندعوك دعاء المساكين، ونرجوك رجاء الخائفين، رجاء من كثرت ذنوبه وقلت حسناته وألجمته خطاياه ولم يجد إلا أنت راحما ولم يجد إلا أنت ناصرا. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، يا واسع الفضل يا واسع المغفرة، إلهنا لو بلغت ذنوبنا عنان السماء ما يئسنا من رحمتك. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم اكتبنا في عليين وآتنا كتابنا باليمين يا رب العالمين. اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باق إلا وجهك، واسقنا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا من عباد رمضان واجعلنا من عبادك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت له زلاته وآثامه وأممته الروع يوم القيامة وحرمت على النار جسده وعظامه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا: سنواصل العمل مع آسيان لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. أكدت وزارة الخارجية التركية السبت 8 آب عزم أنقرة مواصلة العمل مع رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وقالت الوزارة في منشور بمناسبة الذكرى 59 لتأسيس الرابطة إن تركيا بصفتها أحدث شريك حوار لآسيان ستواصل العمل معها لتحقيق هذه الأهداف. وكانت تركيا قد قبلت شريكا للحوار مع الرابطة خلال اجتماع وزراء خارجية آسيان في العاصمة الفلبينية مانيلا في تموز الماضي. وتأسست آسيان في 8 آب عام 1967 وتضم 10 دول في جنوب شرق آسيا.

طوس يا تتفقان حول مصير قاعدتي حميميم وطرطوس. أعلنت سوريا الأحد 9 آب التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري بعد نحو 1.5 عام من المفاوضات. وتنص المذكرة على أن تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، وفي مقدمتها مطار حميميمة والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، تمهيدا لإدخالهما ضمن منظومة الإدارة المدنية. كما اتفق الجانبان على تحويل القواعد والمنشآت العسكرية الروسية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة ضمن ترتيبات جديدة تحفظ المصالح المتبادلة. وحددت المذكرة مدة لا تتجاوز 3 أشهر لاستكمال عملية التحويل، على أن تدخل الترتيبات الجديدة بعدها حيز التنفيذ. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن التفاهم يرسم ملامح مرحلة جديدة من العلاقات السورية الروسية تقوم على إعادة تنظيم الوجود الروسي بما يتناسب مع المرحلة الجديدة واستمرار العلاقات على أساس المصالح المتبادلة.

برنيا وبورك يبحثان تعزيز التعاون المالي السوري الأمريكي. بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنيا مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية جوناثان بورك سبل عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي وتسهيل اندماجها مجددا في المنظومة المالية الدولية. وقالت وزارة المالية الأحد التاسع من آب إن المباحثات جرت عبر الاتصال المرئي وتناولت تعزيز التعاون الفني وبناء القدرات والتدريب بين الجانبين خاصة في مجالي المالية العامة والقطاع المالي، كما بحث الجانبان الإجراءات المزمع اتخاذها عقب رفع العقوبات المفروضة على سوريا بعد قرار الولايات المتحدة شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بما يوسع فرص التعاون مع

المؤسسات المالية الأمريكية، ورحب الجانب الأمريكي بالتقدم المحرز في الإصلاحات المالية السورية، فيما أكد برنية أهمية مواصلة التعاون لدعم الاستقرار الاقتصادي وإعادة دمج سوريا في الاقتصاد والنظام المالي العالمي.

دعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الضحايا وذويهم وكل من تضرر من اللواء السابق محمد الشعار أحد رموز النظام البائد إلى تقديم الادعاءات والإفادات والشكاوى بحقه. وقال عضو الهيئة ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة رديف مصطفى الأحد 9 آب إن الشكاوى يمكن تقديمها إلى إدارة المحاسبة والمساءلة في الهيئة أو غرف النيابات العامة المختصة بالعدالة الانتقالية في المحافظات السورية. وأوضح مصطفى أن محمد الشعار الذي شغل مناصب قيادية بينها رئاسة أفرع أمنية ووزارة الداخلية قيد التوقيف والتحقيق حاليا. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في شباط من العام الماضي أن الشعار سلم نفسه لإدارة الأمن العام بعد ملاحقته ومداهمة مواقع اختبأ فيها عقب تحرير سوريا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا في قرية الصمدانية الشرقية. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد 9 آب في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط بدبابتين وعدة آليات عسكرية محملة بالجنود. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال مشطت الأراضي الزراعية في القرية بتزامن مع إطلاق النار وإجراء عمليات تفتيش. وفي ريف درعا أفرجت قوات الاحتلال عن مواطن بعد ساعات من اختطافه في قرية معرية دون معرفة أسباب احتجازه. وتتواصل توغلات قوات الاحتلال في درعا والقنيطرة وتشمل عمليات دهم وتفتيش وإقامة حواجز عسكرية في انتهاك مستمر لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

0: هزة أرضية بقوة 4 درجات وثلاثة أعشار الدرجة شمال غرب حلب. سجلت محطات المركز الوطني للزلازل في سوريا الأحد 9 آب عند الساعة 3:42 فجرا هزة أرضية بقوة 4 درجات و3 أعشار الدرجة على مقياس ريختر شمال غرب حلب بنحو 107 كيلومترات. وأوضح المركز أن الهزة وقعت على فوالق البحر الميت وشعر بها بعض سكان مناطق الشمال السوري، وتشهد مناطق شمال وشمال غرب سوريا هزات أرضية متكررة نتيجة الطبيعة التكتونية للمنطقة ونشاطها الزلزالي. حمى الله بلادنا وأهلنا من الزلازل والهزات الأرضية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تلم بها شملنا وتهدي بها قلوبنا.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعله في موازين حسناتنا يوم نلقاه، إنه سميع مجيب.
0: وأنجيت لوطا وأهله من العذاب النازل بقومه، سبحان من أيد اليتيم بجبريل ودم

منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم.

جبت واستجار بك فأجرت وتوكل عليك فكفيت واستهداك فهديت واستغفرك فغفرت له ومن دارك دار السلام أدنيت برحمتك وجودك.

إيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر

عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا كريم.

نسألك يا رب نسألك يا ربنا أن تدخلنا جنات النعيم وأن تنجينا من عذابك يا منجي المؤمنين.

أو رزقا تبسطه أو ضرا تكشفه أو بلاء ترفعه أو فتنة تصرفها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأوردنا

يهب عيش الأبد لأهل الآخرة، فهب لنا عمرا مديدا في طاعتك، وعيشا مزيدا في عافيتك.

المؤمنين وتشرح به صدورهم وتدفع به جميع الشرور. اللهم كن للمسلمين مؤيدا وناصرا، واكفهم شر أنفسهم وشر الأشرار منهم وشر أعدائهم وشر كل ذي شر من شياطين الإنس والجن. اللهم أقم دولة القرآن في كل مكان وأسعدنا

0: راديو صدى الفرات، آخر الأخبار، برامج سياسية واجتماعية وثقافية، أحدث الأغاني. راديو صدى الفرات. راديو صدى الفرات.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا: سنواصل العمل مع آسيان لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. أكدت وزارة الخارجية التركية السبت 8 آب عزم أنقرة مواصلة العمل مع رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وقالت الوزارة في منشور بمناسبة الذكرى 59 لتأسيس الرابطة إن تركيا بصفتها أحدث شريك حوار لآسيان ستواصل العمل معها لتحقيق هذه الأهداف. وكانت تركيا قد قبلت شريكا للحوار مع الرابطة خلال اجتماع وزراء خارجية آسيان في العاصمة الفلبينية مانيلا في تموز الماضي. وتأسست آسيان في 8 آب عام 1967 وتضم 10 دول في جنوب شرق آسيا. سوريا وروسيا تتفقان حول مصير قاعدتي حميميم وطرطوس. أعلنت سوريا الأحد 9 آب التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري بعد نحو 1.5 عام من المفاوضات. وتنص المذكرة على أن تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، وفي مقدمتها مطار حميميمة والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، تمهيدا لإدخالهما ضمن منظومة الإدارة المدنية. كما اتفق الجانبان على تحويل القواعد والمنشآت العسكرية الروسية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة ضمن ترتيبات جديدة تحفظ المصالح المتبادلة. وحددت المذكرة مدة لا تتجاوز 3 أشهر لاستكمال عملية التحويل، على أن تدخل الترتيبات الجديدة بعدها حيز التنفيذ. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن التفاهم يرسم ملامح مرحلة جديدة من العلاقات السورية الروسية تقوم على إعادة تنظيم الوجود الروسي بما يتناسب مع المرحلة الجديدة واستمرار العلاقات على أساس المصالح المتبادلة.

برنية وبورك يبحثان تعزيز التعاون المالي السوري الأمريكي. بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية جوناثان بورك سبل عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي وتسهيل اندماجها مجددا في المنظومة المالية الدولية. وقالت وزارة المالية الأحد التاسع من آب إن المباحثات جرت عبر الاتصال المرئي وتناولت تعزيز التعاون الفني وبناء القدرات والتدريب بين الجانبين خاصة في مجالي المالية العامة والقطاع المالي، كما بحث الجانبان الإجراءات المزمع اتخاذها عقب رفع العقوبات المفروضة على سوريا بعد قرار الولايات المتحدة شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بما يوسع فرص التعاون مع المؤسسات المالية الأمريكية. ورحب الجانب الأمريكي بالتقدم المحرز في الإصلاحات المالية السورية، فيما أكد برنية أهمية مواصلة التعاون لدعم الاستقرار الاقتصادي وإعادة دمج سوريا في الاقتصاد والنظام المالي العالمي.

التاسع من آب إن الشكاوى يمكن تقديمها إلى إدارة المحاسبة والمساءلة في الهيئة أو غرف النيابات العامة المختصة بالعدالة الانتقالية في المحافظات السورية. وأوضح مصطفى أن محمد الشعار الذي شغل مناصب قيادية بينها رئاسة أفرع أمنية ووزارة الداخلية قيد التوقيف والتحقيق حالياً. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في شباط من العام الماضي أن الشعار سلم نفسه لإدارة الأمن العام بعد ملاحقته ومداهمة مواقع اختبأ فيها عقب تحرير سوريا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا في قرية الصمدانية الشرقية. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد التاسع من آب في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط بدبابتين وعدة آليات عسكرية محملة بالجنود. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال مشطت الأراضي الزراعية في القرية بتزامن مع إطلاق النار وإجراء عمليات تفتيش. وفي ريف درعا أفرجت قوات الاحتلال عن مواطن بعد ساعات من اختطافه في قرية معرية دون معرفة أسباب احتجازه. وتتواصل توغلات قوات الاحتلال في درعا والقنيطرة وتشمل عمليات دهم وتفتيش وإقامة حواجز عسكرية في انتهاك مستمر لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

0: هزة أرضية بقوة 4 درجات وثلاثة أعشار الدرجة شمال غرب حلب. سجلت محطات المركز الوطني للزلازل في سوريا الأحد 9 آب عند الساعة 3:42 فجرا هزة أرضية بقوة 4 درجات و3 أعشار الدرجة على مقياس ريختر شمال غرب حلب بنحو 107 كيلومترات. وأوضح المركز أن الهزة وقعت على فوالق البحر الميت وشعر بها بعض سكان مناطق الشمال السوري، وتشهد مناطق شمال وشمال غرب سوريا هزات أرضية متكررة نتيجة الطبيعة التكتونية للمنطقة ونشاطها الزلزالي. حمى الله بلادنا وأهلنا من الزلازل والهزات الأرضية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة. وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي

مستمعينا الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة

لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا إذا تولى سرات القوم أمرهم نما على ذاك أمر القوم فازدادوا إذا تولى سرات القوم أمرهم نما على ذاك أمر القوم فازدادوا تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت فإن تولت فبالأشرار تنقاد تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت فإن تولت فبالأشرار تنقاد والخير تزداد منه ما لقيت به والشر يكفيك منه قل ما زاد والخير تزداد منه ما لقيت به والشر يكفيك منه

مستمعين الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف، والنصح له، والتنبيه على الخطأ. وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها، والعدل بين أفرادها، والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا، ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا، ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا: سنواصل العمل مع آسيان لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. أكدت وزارة الخارجية التركية السبت 8 آب عزم أنقرة مواصلة العمل مع رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وقالت الوزارة في منشور بمناسبة الذكرى 59 لتأسيس الرابطة إن تركيا بصفتها أحدث شريك حوار لآسيان ستواصل العمل معها لتحقيق هذه الأهداف. وكانت تركيا قد قبلت شريكا للحوار مع الرابطة خلال اجتماع وزراء خارجية آسيان في العاصمة الفلبينية مانيلا

في تموز الماضي، وتأسست آسيان في 8 آب 1967، وتضم 10 دول في جنوب شرق آسيا.

تتفقان حول مصير قاعدتي حميميم وطرطوس. أعلنت سوريا الأحد 9 آب التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري بعد نحو 1.5 عام من المفاوضات. وتنص المذكرة على أن تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، وفي مقدمتها مطار حميميمة والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، تمهيدا لإدخالهما ضمن منظومة الإدارة المدنية. كما اتفق الجانبان على تحويل القواعد والمنشآت العسكرية الروسية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة ضمن ترتيبات جديدة تحفظ المصالح المتبادلة. وحددت المذكرة مدة لا تتجاوز 3 أشهر لاستكمال عملية التحويل، على أن تدخل الترتيبات الجديدة بعدها حيز التنفيذ. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن التفاهم يرسم ملامح مرحلة جديدة من العلاقات السورية الروسية تقوم على إعادة تنظيم الوجود الروسي بما يتناسب مع المرحلة الجديدة واستمرار العلاقات على أساس المصالح المتبادلة.

برنيا وبورك يبحثان تعزيز التعاون المالي السوري الأمريكي. بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنيا مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية جوناثان بورك سبل عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي وتسهيل اندماجها مجددا في المنظومة المالية الدولية. وقالت وزارة المالية الأحد 9 آب إن المباحثات جرت عبر الاتصال المرئي وتناولت تعزيز التعاون الفني وبناء القدرات والتدريب بين الجانبين خاصة في مجالي المالية العامة والقطاع المالي. كما بحث الجانبان الإجراءات المزمع اتخاذها عقب رفع العقوبات المفروضة على سوريا بعد قرار الولايات المتحدة شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بما يوسع فرص التعاون مع المؤسسات المالية الأمريكية. ورحب الجانب الأمريكي بالتقدم المحرز في الإصلاحات المالية السورية فيما أكد برنية أهمية مواصلة التعاون لدعم الاستقرار الاقتصادي وإعادة دمج سوريا في الاقتصاد والنظام المالي العالمي.

هيئة العدالة الانتقالية تفتح باب الادعاءات بحق المتهم محمد الشعار أحد رموز النظام البائد. دعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الضحايا وذويهم وكل من تضرر من اللواء السابق محمد الشعار أحد رموز النظام البائد إلى تقديم الادعاءات والإفادات والشكاوى بحقه. وقال عضو الهيئة ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة رديف مصطفى الأحد 9 آب إن الشكاوى يمكن تقديمها إلى إدارة المحاسبة والمساءلة في الهيئة أو غرف النيابات العامة المختصة بالعدالة الانتقالية في المحافظات السورية. وأوضح مصطفى أن محمد الشعار الذي شغل مناصب قيادية بينها رئاسة أفرع

ووزارة الداخلية قيد التوقيف والتحقيق حالياً. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في شباط من العام الماضي أن الشعار سلم نفسه لإدارة الأمن العام بعد ملاحقته ومداهمة مواقع اختبأ فيها عقب تحرير سوريا.

الإيرانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط بدبابتين وعدة آليات عسكرية محملة بالجنود. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال مشطت الأراضي الزراعية في القرية بالتزامن مع إطلاق النار وإجراء عمليات تفتيش. وفي ريف درعا أفرجت قوات الاحتلال عن مواطن بعد ساعات من اختطافه في قرية معرية دون معرفة أسباب احتجازه. وتتواصل توغلات قوات الاحتلال في درعا والقنيطرة، وتشمل عمليات دهم وتفتيش وإقامة حواجز عسكرية في انتهاك مستمر لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

0: هزة أرضية بقوة 4 درجات وثلاثة أعشار الدرجة شمال غرب حلب. سجلت محطات المركز الوطني للزلازل في سوريا الأحد 9 آب عند الساعة 3:42 فجرا هزة أرضية بقوة 4 درجات و3 أعشار الدرجة على مقياس ريختر شمال غرب حلب بنحو 107 كيلومترات. وأوضح المركز أن الهزة وقعت على فوالق البحر الميت، وشعر بها بعض سكان مناطق الشمال السوري، وتشهد مناطق شمال وشمال غرب سوريا هزات أرضية متكررة نتيجة الطبيعة التكتونية للمنطقة ونشاطها الزلزالي. حمى الله بلادنا وأهلنا من الزلازل والهزات الأرضية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة. وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع

مع التنازع. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ. وقال عليه الصلاة والسلام: إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ.

مستمعين الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي.

ما صلحت فإن تولت فبالأشرار تنقاد، والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زاد. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

راديو صدى الفرات، آخر الأخبار، برامج سياسية واجتماعية وثقافية، أحدث الأغاني، راديو صدى الفرات.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

الرئاسة التركية تطلق حملة إعلامية خاصة باتفاقية مكة. أطلقت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية حملة إعلامية خاصة باتفاقية مكة للدفاع المشترك في مواقع بارزة بالعاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، وتضمنت الحملة عروضا مرئية ورقمية أعدت خصيصا للتعريف برسائل الاتفاقية المتعلقة بالوحدة والتضامن والتعاون والمستقبل المشترك. ففي أنقرة عرضت المواد الخاصة بالاتفاقية على المنصات الرقمية في مبنى دائرة الاتصال وشاشة مبنى تورك تيليكوم، إضافة إلى الشاشة الرقمية لبرج أتاكولا. وفي إسطنبول عرضت المواد على الشاشة الرقمية لمركز أتاتورك الثقافي، كما أضيء جسر شهداء الخامس عشر من تموز بألوان أعلام تركيا والسعودية وباكستان، إلى جانب عرض محتويات خاصة بالاتفاقية على برج غلطة. وتهدف الحملة إلى إيصال رسائل الاتفاقية المتعلقة بالتضامن والتعاون والأمن المشترك إلى شرائح واسعة من المجتمع. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد وقعوا الجمعة في مكة المكرمة اتفاق الدفاع المشترك بين الدول الثلاث. وينص الاتفاق على اعتبار أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث بمثابة هجوم عليها جميعا، إلى جانب تعزيز التعاون الدفاعي وتطوير الصناعات الدفاعية ورفع قابلية التشغيل البيني العسكري.

الشيباني يتفقد المنشآت المشمولة بمذكرة التفاهم السورية الروسية في اللاذقية وطرطوس.

بعد نحو عام ونصف من المفاوضات والمباحثات التي قادتها وزارة الخارجية والمغتربين، وتنص المذكرة على بدء عملية إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري مع تولي الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، وتشمل هذه المنشآت مطار حميميمة والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، بما يتيح إدخالهما تدريجيا ضمن منظومة الإدارة المدنية.

في دان وجود القوات التركية الضمانة الوحيدة للسلام والاستقرار في قبرص. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن وجود القوات التركية في جزيرة قبرص هو الضمانة الوحيدة للسلام والاستقرار فيها، مؤكدا تمسك أنقرة بحل الدولتين باعتباره الحل المثالي للقضية القبرصية. وأوضح فيدان خلال اجتماع محرري وكالة الأناضول السبت 8 آب أن استمرار وجود القوات التركية ضروري في ظل عدم توصل الطرفين إلى اتفاق دائم، وأشار إلى أن تركيا تدعم إقامة دولتين للقبارصة الأتراك والروم تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وتساهمان في استقرار الجزيرة والمنطقة، كما دعا إلى تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات المياه والطاقة والكهرباء والسياحة باعتبارها إجراءات لبناء الثقة بين الجانبين.

وزير المالية السوري يشدد على ضرورة موائمة الخطط الأمنية وزير المالية السوري يشدد على ضرورة موائمة الخطط الأممية مع خطة التعافي في سوريا.

شارك وزير المالية محمد ديسر برنية أمس الأحد 9 آب في اجتماع اللجنة التوجيهية لمبادرة سوريا دون مخيمات بحضور المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح، وبحث الاجتماع خطة الاستجابة في المناطق ذات الأولوية بما يضمن عودة كريمة وطوعية وآمنة للنازحين إلى مناطقهم الأصلية. وشدد برنية على ضرورة موائمة خطط الهيئات الأممية مع خطة التعافي الاستراتيجية في سوريا وتسريع الدعم واستعادة الخدمات بما يهيئ الظروف المناسبة لعودة النازحين واستقرار مناطقهم.

محافظ اللاذقية، بدأنا استكمال الإجراءات الفنية لإعادة تشغيل مطار اللاذقية الدولي. أعلن محافظ اللاذقية أحمد مصطفى أمس الأحد 9 آب بدء استكمال الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة لإعادة تشغيل مطار اللاذقية الدولي بعد تسلمه من الجانب الروسي، وأوضح أن إعادة تشغيل المطار ستعزز حركة النقل الجوي وتدعم السياحة والتجارة والاستثمار في المحافظة. وفي السياق، أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري تسلم الهيئة للمطار ضمن جهود إعادة المطارات السورية إلى منظومة الطيران المدني الوطني. وفي سياق متصل،

أكد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي أن استلام الرصيف التجاري الرابع في مرفأ طرطوسة والساحات التابعة له يشكل خطوة مهمة لتعزيز السعة الاستيعابية للمرفأ ورفع قدرته على مناولة البضائع. وتأتي هذه الخطوات في إطار مذكرة التفاهم السورية الروسية التي تنص على إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري وتولي الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني وفي مقدمتها مطار حميميمة والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس.

أعلنت قوى الأمن الداخلي السوري أمس الأحد بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة القبض على خلية مؤلفة من 9 عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة. وأوضحت أن الخلية كانت تنفذ مهام ميدانية ولوجستية، بينها جمع الأسلحة ونقل العبوات الناسفة ومستلزماتها لدعم تحركات التنظيم. وأشارت إلى إلقاء القبض على متزعم الخلية مصعب خليل الشيخ الملقب بالصيني وإحالة جميع أفرادها إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة. وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمنوا

مستمعينا الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الرئاسة التركية تطلق حملة إعلامية خاصة باتفاقية مكة. أطلقت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية حملة إعلامية خاصة باتفاقية مكة للدفاع المشترك في مواقع بارزة بالعاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، وتضمنت الحملة عروضا مرئية ورقمية أعدت خصيصا للتعريف برسائل الاتفاقية المتعلقة بالوحدة والتضامن والتعاون والمستقبل المشترك. ففي أنقرة عرضت المواد الخاصة بالاتفاقية على المنصات الرقمية في مبنى دائرة الاتصال وشاشة مبنى تورك تيليكوم، إضافة إلى الشاشة الرقمية لبرج أتاكولا. وفي إسطنبول عرضت المواد على الشاشة الرقمية لمركز أتاتورك الثقافي، كما أضيء جسر شهداء 15 من تموز بألوان أعلام تركيا والسعودية وباكستان، إلى جانب عرض محتويات خاصة بالاتفاقية على برج غلطة. وتهدف الحملة إلى إيصال رسائل الاتفاقية المتعلقة بالتضامن والتعاون والأمن المشترك إلى شرائح واسعة من المجتمع. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد وقعوا الجمعة في مكة المكرمة اتفاق الدفاع المشترك بين الدول الثلاث. وينص الاتفاق على اعتبار أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث بمثابة هجوم عليها جميعا، إلى جانب تعزيز التعاون الدفاعي وتطوير الصناعات الدفاعية ورفع قابلية التشغيل البيني العسكري. الشيباني يتفقد المنشآت المشمولة بمذكرة التفاهم السورية الروسية في اللاذقية وطرطوس. أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني برفقة وفد رسمي أمس الأحد جولة ميدانية في مطار اللاذقية وميناء طرطوس للاطلاع على المنشآت والمرافق التي شملتها مذكرة التفاهم الموقعة بين سوريا وروسيا. وكانت سوريا قد أعلنت في وقت سابق أمس التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن مصير القاعدتين الروسيتين في حميميما وطرطوس بعد نحو عام ونصف من المفاوضات والمباحثات التي قادتها وزارة الخارجية والمغتربين. وتنص المذكرة على بدء عملية إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري مع تولي الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، وتشمل هذه المنشآت مطار حميميما والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، بما يتيح إدخالهما تدريجياً ضمن منظومة الإدارة المدنية.

إذن وجود القوات التركية الضمانة الوحيدة للسلام والاستقرار في قبرص. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن وجود القوات التركية في جزيرة قبرص هو الضمانة الوحيدة للسلام والاستقرار فيها، مؤكدا تمسك أنقرة بحل الدولتين باعتباره الحل المثالي للقضية القبرصية. وأوضح فيدان خلال اجتماع محرري وكالة الأناضول السبت 8 آب أن استمرار وجود القوات التركية ضروري في ظل عدم توصل الطرفين إلى اتفاق دائم، وأشار إلى أن تركيا تدعم إقامة دولتين للقبارصة الأتراك والروم تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وتساهمان في استقرار الجزيرة والمنطقة، كما دعا إلى تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات المياه والطاقة والكهرباء والسياحة باعتبارها إجراءات لبناء الثقة بين الجانبين. وزير المالية السوري يشدد على ضرورة مواءمة الخطط الأممية مع خطة التعافي في سوريا. شارك وزير المالية محمد ديسر برنية أمس الأحد 9 آب في اجتماع اللجنة التوجيهية لمبادرة سوريا دون مخيمات بحضور المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح، وبحث الاجتماع خطة الاستجابة في المناطق ذات الأولوية بما يضمن عودة كريمة وطوعية وآمنة للنازحين إلى مناطقهم الأصلية. وشدد برنية على ضرورة مواءمة خطط الهيئات الأممية مع خطة التعافي الاستراتيجية في سوريا وتسريع الدعم واستعادة الخدمات بما يهيئ الظروف المناسبة لعودة النازحين واستقرار مناطقهم. محافظ اللاذقية: بدأنا استكمال الإجراءات الفنية لإعادة تشغيل مطار اللاذقية الدولي. أعلن محافظ اللاذقية أحمد مصطفى أمس الأحد 9 آب بدء استكمال الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة لإعادة تشغيل مطار اللاذقية الدولي بعد تسلمه من الجانب الروسي، وأوضح أن إعادة تشغيل المطار ستعزز حركة النقل الجوي وتدعم السياحة والتجارة والاستثمار في المحافظة. وفي السياق أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري تسلم الهيئة للمطار ضمن جهود إعادة المطارات السورية إلى منظومة الطيران المدني الوطني. وفي سياق متصل أكد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي أن استلام الرصيف التجاري الرابع في مرفأ طرطوسة والساحات التابعة له يشكل خطوة مهمة لتعزيز السعة الاستيعابية للمرفأ ورفع قدرته على مناولة البضائع. وتأتي هذه الخطوات في إطار مذكرة التفاهم السوري.

0: السوري يعلن القبض على خلية من 9 عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي. أعلنت قوى الأمن الداخلي السوري أمس الأحد بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة القبض على خلية مؤلفة من 9 عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة، وأوضحت أن الخلية كانت تنفذ مهام ميدانية ولوجستية بينها جمع الأسلحة ونقل العبوات الناسفة ومستلزماتها لدعم تحركات التنظيم. وأشارت إلى إلقاء القبض على متزعم الخلية مصعب خليل الشيخ الملقب بالصيني وإحالة جميع أفرادها إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق، فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة، وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

ولا إمارة إلا بطاعة، فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعينا الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زاد. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحهم.

صالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الرئاسة التركية تطلق حملة إعلامية خاصة باتفاقية مكة. أطلقت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية حملة إعلامية خاصة باتفاقية مكة للدفاع المشترك في مواقع بارزة بالعاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، وتضمنت الحملة عروضا مرئية ورقمية أعدت خصيصا للتعريف برسائل الاتفاقية المتعلقة بالوحدة والتضامن والتعاون والمستقبل المشترك. ففي أنقرة عرضت المواد الخاصة بالاتفاقية على المنصات الرقمية في مبنى دائرة الاتصال وشاشة مبنى ترك تيليكوم، إضافة إلى الشاشة الرقمية لبرج أتاكولا. وفي إسطنبول عرضت المواد على الشاشة الرقمية لمركز أتاتورك الثقافي، كما أضيء جسر شهداء 15 من تموز بألوان أعلام تركيا والسعودية وباكستان، إلى جانب عرض محتويات خاصة بالاتفاقية على برج غلطة. وتهدف الحملة إلى إيصال رسائل الاتفاقية المتعلقة بالتضامن والتعاون والأمن المشترك إلى شرائح واسعة من المجتمع. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد وقعوا الجمعة في مكة المكرمة اتفاق الدفاع المشترك بين الدول الثلاث. وينص الاتفاق على اعتبار أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث بمثابة هجوم عليها جميعا، إلى جانب تعزيز التعاون الدفاعي وتطوير الصناعات الدفاعية ورفع قابلية التشغيل البيني العسكري. الشيباني يتفقد المنشآت المشمولة بمذكرة التفاهم السورية الروسية في اللاذقية وطرطوس. أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني برفقة وفد رسمي أمس الأحد جولة ميدانية في مطار اللاذقية وميناء طرطوس للاطلاع على المنشآت والمرافق التي شملتها مذكرة التفاهم الموقعة بين سوريا وروسيا. وكانت سوريا قد أعلنت في وقت سابق أمس التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن مصير القاعدتين الروسيتين في حميميما وطرطوس بعد نحو عام ونصف من المفاوضات والمباحثات التي قادتها وزارة الخارجية والمغتربين. وتنص المذكرة على بدء عملية إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري مع تولي الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، وتشمل هذه المنشآت مطار حميميما والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، بما يتيح إدخالهما تدريجياً ضمن منظومة الإدارة المدنية.

فيدان وجود القوات التركية الضمانة الوحيدة للسلام والاستقرار في قبرص. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن وجود القوات التركية في جزيرة قبرص هو الضمانة الوحيدة للسلام والاستقرار فيها، مؤكدا تمسك أنقرة بحل الدولتين باعتباره الحل المثالي للقضية القبرصية. وأوضح فيدان خلال اجتماع محرري وكالة الأناضول السبت 8 آب أن استمرار وجود القوات التركية ضروري في ظل عدم توصل الطرفين إلى اتفاق دائم، وأشار إلى أن تركيا تدعم إقامة دولتين للقبارصة الأتراك والروم تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وتساهمان في استقرار الجزيرة والمنطقة، كما دعا إلى تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات المياه والطاقة والكهرباء والسياحة باعتبارها إجراءات لبناء الثقة بين الجانبين. وزير المالية السوري يشدد على ضرورة موائمة الخطط الأممية مع خطة التعافي في سوريا. شارك وزير المالية محمد ديسر برنية أمس الأحد 9 آب في اجتماع اللجنة التوجيهية لمبادرة سوريا دون مخيمات بحضور المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح، وبحث الاجتماع خطة الاستجابة في المناطق ذات الأولوية بما يضمن عودة كريمة وطوعية وآمنة للنازحين إلى مناطقهم الأصلية. وشدد برنية على ضرورة موائمة خطط الهيئات الأممية مع خطة التعافي الاستراتيجية في سوريا وتسريع الدعم واستعادة الخدمات بما يهيئ الظروف المناسبة لعودة النازحين واستقرار مناطقهم. محافظ اللاذقية بدأنا استكمال الإجراءات الفنية لإعادة تشغيل مطار اللاذقية الدولي. أعلن محافظ اللاذقية أحمد مصطفى أمس الأحد 9 آب بدء استكمال الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة لإعادة تشغيل مطار اللاذقية الدولي بعد تسلمه من الجانب الروسي. وأوضح أن إعادة تشغيل المطار ستعزز حركة النقل الجوي وتدعم السياحة والتجارة والاستثمار في المحافظة. وفي السياق أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري تسلم الهيئة للمطار ضمن جهود إعادة المطارات السورية إلى منظومة الطيران المدني الوطني. وفي سياق متصل أكد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي أن استلام الرصيف التجاري الرابع في مرفأ طرطوسة والساحات التابعة له يشكل خطوة مهمة لتعزيز السعة الاستيعابية للمرفأ ورفع قدرته على مناولة البضائع. وتأتي هذه الخطوات في إطار مذكرة التفاهم السورية الروسية التي تنص على إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري وتولي الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني وفي مقدمتها مطار حميميمة والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس.

الأمن السوري يعلن القبض على خلية من 9 عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي. أعلنت قوى الأمن الداخلي السوري أمس الأحد بالتعاون

0: لدعم تحركات التنظيم، وأشارت إلى إلقاء القبض على متزعم الخلية مصعب خليل الشيخ الملقب بالصيني، وإحالة جميع أفرادها إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الإجهاد الحراري، مراحله وأعراضه ووقاية الجسم منه. الإجهاد الحراري حالة تحدث عندما يعجز الجسم عن التخلص من الحرارة الزائدة، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته الداخلية وزيادة معدل ضربات القلب، وفي مراحله المتقدمة إلى الإغماء وفشل في وظائف الأعضاء الحيوية. وينتج ذلك عادة عن مزيج من الحرارة المتولدة داخليا من المجهود البدني والحرارة الخارجية من البيئة المحيطة، إضافة إلى تأثير الملابس ومعدات الوقاية التي قد تعيق تبريد الجسم. ويمر الإجهاد الحراري بخمس مراحل تتدرج في شدتها وتأثيرها في الجسم. المرحلة الأولى التشنجات الحرارية، وتتمثل في تقلصات عضلية مؤلمة تحدث غالبا أثناء النشاط البدني في الأجواء الحارة. المرحلة الثانية الإنهاك الحراري، ويفقد الجسم حينها كميات كبيرة من السوائل والأملاح بسبب التعرق الغزير، مما يسبب الجفاف والإرهاق والضعف العضلي. المرحلة الثالثة الإغماء أو الدوار الحراري، وتنجم عن انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، مما يؤدي إلى الدوار وتشوش الرؤية، وقد يصل الأمر إلى فقدان مؤقت للوعي. المرحلة الرابعة الطفح الحراري، والذي يحدث نتيجة انسداد قنوات التعرق، فيظهر على شكل بثور حمراء صغيرة مصحوبة بالحكة والتهيج. المرحلة الخامسة ضربة الشمس، وهي المرحلة الأخطر، إذ يفقد الجسم قدرته على تنظيم حرارته، فترتفع درجة الحرارة الداخلية إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، مما قد يؤدي إلى فشل في وظائف الأعضاء الحيوية إذا لم يتم التدخل الطبي فورا. الأعراض، تتمثل أعراض الإجهاد الحراري في مجموعة من العلامات التي

تشير إلى أن الجسم بدأ يفقد قدرته على تنظيم حرارته الداخلية نتيجة فقدان السوائل والأملاح. وتشمل هذه الأعراض التعرق الغزير وشحوب الجلد وبرودته ورطوبته، وقد يصاحب ذلك قشعريرة رغم ارتفاع حرارة البيئة المحيطة، كما يشعر المصاب بالإرهاق الشديد والضعف العضلي، إضافة إلى الصداع والدوخة والدوار وتشوش الرؤية. وقد تتطور الحالة لتؤثر في الوعي، فتظهر صعوبة في التركيز أو الارتباك، وقد يصل الأمر إلى الإغماء أو فقدان الوعي المؤقت، خاصة عند الوقوف بشكل مفاجئ. وتشمل الأعراض أيضا الغثيان أو القيء، وتسارع ضربات القلب وسرعة التنفس، مع احتمال ضعف النبض، إلى جانب التشنجات العضلية المؤلمة، خاصة في الساقين أو الذراعين أو البطن. كما يعاني المصاب من علامات الجفاف كالعطش الشديد ونقص كمية البول أو تغير لونه إلى الداكن، وقد يظهر طفح حراري على شكل بثور حمراء صغيرة أو تهيج جلدي في المناطق المتعرضة للاحتكاك. ويعد العطش الشديد من العلامات المتأخرة للإجهاد الحراري، ما يشير إلى تفاقم فقدان الجسم للسوائل. ومن المهم التمييز بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس، ففي حالة الإجهاد الحراري يظل الجلد رطبا مع استمرار التعرق الغزير، وتبقى درجة حرارة الجسم أقل من 40 درجة مئوية. أما ضربة الشمس فتتميز أعراضها بارتفاع حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة مئوية، مع توقف التعرق وجفاف الجلد وسخونته، مما يجعلها حالة طبية طارئة تستدعي التدخل الفوري. الإسعافات الأولية: تتطلب الإصابة بالإجهاد الحراري التدخل السريع لمنع تطور الحالة إلى ضربة شمس، فتبدأ الإسعافات الأولية بنقل المصاب إلى مكان مظلل وبارد وجيد التهوية، وإيقاف أي نشاط بدني مع إراحته، ويفضل أن يكون مستلقيا مع رفع قدميه قليلا. كما ينبغي تبريد الجسم من خلال تخفيف الملابس غير الضرورية، ووضع كمادات باردة على الرأس والرقبة وتحت الإبطين والمنطقة الإربية، مع رش الجسم بالماء البارد أو مسحه بقطعة قماش مبللة، واستخدام مروحة لتسريع عملية التبريد. وينصح بتعويض السوائل تدريجيا عبر شرب رشفات من الماء البارد أو المشروبات الرياضية التي تحتوي على الأملاح والمعادن لتعويض ما فقده الجسم بالتعرق. وفي الوقت نفسه يجب مراقبة المصاب وطلب المساعدة الطبية إذا لم تتحسن حالته في غضون ساعة، أو في حال التقيؤ، أو ظهور تشوش ذهني أو فقدان للوعي، أو إذا ارتفعت درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، أو أصبح غير قادر على شرب السوائل. كما ينبغي تجنب إعطاء الأدوية الخافضة للحرارة، وعدم تغطيس المصاب فاقد الوعي بالكامل في الماء، والاكتفاء بتبليل جسمه وتعريضه للهواء حتى وصول الرعاية الطبية. عوامل الخطر والوقاية: تزداد احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري نتيجة تداخل عوامل بيئية وصحية وسلوكية، وتشمل هذه العوامل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، والتعرض المباشر لأشعة الشمس أو لمصادر الحرارة، وممارسة الأعمال أو الأنشطة البدنية الشاقة في الأجواء الحارة، إضافة إلى ارتداء الملابس الثقيلة
أو معدات الوقاية التي تعيق

فقدان الحرارة، كما ترتفع الخطورة لدى الرضع والأطفال وكبار السن والأشخاص المصابين بالسمنة أو أمراض القلب والكلى والسكري، أو الذين سبق أن تعرضوا لأمراض مرتبطة بالحرارة. وتزيد بعض الأدوية كمدرات البول وحاصرات بيتا ومضادات الهستامين ومضادات الذهان من قابلية الإصابة، إلى جانب الجفاف واستهلاك الكحول. كذلك يؤدي عدم التأقلم مع الأجواء الحارة أو الانتقال المفاجئ إلى بيئة مرتفعة الحرارة إلى زيادة خطر الإصابة. وتعتمد الوقاية من الإجهاد الحراري على تقليل التعرض للحرارة والمحافظة على ترطيب الجسم، ويشمل ذلك شرب الماء بانتظام حتى في غياب الشعور بالعطش، وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وفاتحة اللون، مع حماية الجسم من أشعة الشمس باستخدام القبعات وواقي الشمس. كما ينصح بتجنب الأنشطة الشاقة في ساعات الذروة، والحصول على فترات راحة منتظمة في أماكن مظللة أو مكيفة، والاستفادة من وسائل التهوية والتبريد. ومن الإجراءات الوقائية المهمة أيضا التأقلم التدريجي مع الأجواء الحارة ومراقبة مؤشرات الحرارة لتقييم مستوى الخطر، وتوعية الأفراد بأعراض الإجهاد الحراري وطرق الإسعافات الأولية، مع التأكيد على عدم ترك أي شخص داخل سيارة متوقفة بسبب الارتفاع السريع في درجة حرارتها. مستمعين الكرام، وقانا الله وإياكم الحر في الدنيا والآخرة. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الرئاسة التركية تطلق حملة إعلامية خاصة باتفاقية مكة. أطلقت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية حملة إعلامية خاصة باتفاقية مكة للدفاع المشترك في مواقع بارزة بالعاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، وتضمنت الحملة عروضا مرئية ورقمية أعدت خصيصا للتعريف برسائل الاتفاقية المتعلقة بالوحدة والتضامن والتعاون والمستقبل المشترك. ففي أنقرة عرضت المواد الخاصة بالاتفاقية على المنصات الرقمية في مبنى دائرة الاتصال وشاشة مبنى تورك تيليكوم، إضافة إلى الشاشة الرقمية لبرج أتاكولا. وفي إسطنبول عرضت المواد على الشاشة الرقمية لمركز أتاتورك الثقافي، كما أضيء جسر شهداء 15 من تموز بألوان أعلام تركيا والسعودية وباكستان، إلى جانب عرض محتويات خاصة بالاتفاقية على برج غلطة. وتهدف الحملة إلى إيصال رسائل الاتفاقية المتعلقة بالتضامن والتعاون والأمن المشترك إلى شرائح واسعة من المجتمع. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد وقعوا الجمعة في مكة المكرمة اتفاق الدفاع المشترك بين الدول الثلاث. وينص الاتفاق على اعتبار أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث بمثابة هجوم عليها جميعا، إلى جانب تعزيز التعاون الدفاعي وتطوير الصناعات الدفاعية ورفع قابلية التشغيل البيني العسكري. الشيباني يتفقد المنشآت المشمولة بمذكرة التفاهم السورية الروسية في اللاذقية وطرطوس. أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني برفقة وفد رسمي أمس الأحد جولة ميدانية في مطار اللاذقية وميناء طرطوس للاطلاع على المنشآت والمرافق التي شملتها مذكرة التفاهم الموقعة بين سوريا وروسيا. وكانت سوريا قد أعلنت في وقت سابق أمس التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن مصير القاعدتين الروسيتين في حميميما وطرطوس بعد نحو عام ونصف من المفاوضات والمباحثات التي قادتها وزارة الخارجية والمغتربين. وتنص المذكرة على بدء عملية إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري مع تولي الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، وتشمل هذه المنشآت مطار حميميما والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، بما يتيح إدخالهما تدريجيا ضمن منظومة الإدارة المدنية.

فيدان وجود القوات التركية الضمانة الوحيدة للسلام والاستقرار في قبرص. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن وجود القوات التركية في جزيرة قبرص هو الضمانة الوحيدة للسلام والاستقرار فيها، مؤكدا تمسك أنقرة بحل الدولتين باعتباره الحل المثالي للقضية القبرصية. وأوضح فيدان خلال اجتماع محرري وكالة الأناضول السبت 8 آب أن استمرار وجود القوات التركية ضروري في ظل عدم توصل الطرفين إلى اتفاق دائم، وأشار إلى أن تركيا تدعم إقامة دولتين للقبارصة الأتراك والروم تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وتساهمان في استقرار الجزيرة والمنطقة، كما دعا إلى تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات المياه والطاقة والكهرباء والسياحة باعتبارها إجراءات لبناء الثقة بين الجانبين. وزير المالية السوري يشدد على ضرورة موائمة الخطط الأممية مع خطة التعافي في سوريا. شارك وزير المالية محمد ديسر برنية أمس الأحد 9 آب في اجتماع اللجنة التوجيهية لمبادرة سوريا دون مخيمات بحضور المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح، وبحث الاجتماع خطة الاستجابة في المناطق ذات الأولوية بما يضمن عودة كريمة وطوعية وآمنة للنازحين إلى مناطقهم الأصلية. وشدد برنية على ضرورة موائمة خطط الهيئات الأممية مع خطة التعافي الاستراتيجية في سوريا وتسريع الدعم واستعادة الخدمات بما يهيئ الظروف المناسبة لعودة النازحين واستقرار مناطقهم. محافظ اللاذقية بدأنا استكمال الإجراءات الفنية لإعادة تشغيل مطار اللاذقية الدولي. أعلن محافظ اللاذقية أحمد مصطفى أمس الأحد 9 آب بدء استكمال الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة لإعادة تشغيل مطار اللاذقية الدولي بعد تسلمه من الجانب الروسي، وأوضح أن إعادة تشغيل المطار ستعزز حركة النقل الجوي وتدعم السياحة والتجارة والاستثمار في المحافظة. وفي السياق أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري تسلم الهيئة للمطار ضمن جهود إعادة المطارات السورية إلى منظومة الطيران المدني الوطني. وفي سياق متصل أكد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي أن استلام الرصيف التجاري الرابع في مرفأ طرطوسة والساحات التابعة له يشكل خطوة مهمة لتعزيز السعة الاستيعابية للمرفأ ورفع قدرته على مناولة البضائع. وتأتي هذه الخطوات في إطار مذكرة التفاهم السورية الروسية التي تنص على إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري وتولي الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني وفي مقدمتها مطار حميميمة والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس.

أعلنت قوى الأمن الداخلي السوري أمس الأحد بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة القبض على خلية مؤلفة من 9 عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات،

وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي ورئيس مجلس التعليم العالي التركي البروفيسور أيرول أوزفار في 6 من آب في أنقرة اتفاقية تعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز الشراكة الأكاديمية والتعاون العلمي والبحثي بين البلدين. وقال الوزير مروان الحلبي في تدوينة عبر منصة إكس إن المباحثات الرسمية تناولت تعزيز التعاون بين الجامعات السورية والتركية وتبادل الخبرات الأكاديمية وتطوير برامج البحث العلمي والجودة والاعتمادية، إلى جانب توسيع آفاق الشراكات العلمية بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين. وأعرب الحلبي عن تقدير الجمهورية العربية السورية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي للدور الذي اطلعت به تركيا بقيادة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في دعم قطاع التعليم العالي خلال سنوات الثورة السورية، خاصة من خلال إحداث فروع للجامعات التركية في الشمال السوري، ما مكن عشرات الآلاف من الطلبة السوريين من مواصلة تعليمهم الجامعي في أصعب الظروف، وأسهم في الحفاظ على استمرارية مسيرتهم الأكاديمية. وأكد الحلبي أن التعاون يجسد عمق العلاقات بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية، مشيرا إلى أن معالجة الملفات المشتركة ستتم بروح الشراكة والتنسيق الكامل مع الجانب التركي، بما يحفظ حقوق الطلبة ويصون الجهود الكبيرة التي بذلت في خدمة التعليم العالي، ويفتح آفاقا أوسع للتعاون العلمي والأكاديمي خلال المرحلة المقبلة. وفي نهاية تموز الفائت بحث الوزير الحلبي مع منسق برامج زراعة الأعضاء في كلية الطب البشري بجامعة أنطاكيا إعداد اتفاقية لإنشاء مركز متخصص لزراعة الأعضاء تابع للجامعة داخل سوريا. وأكد الجانبان أن إنشاء المركز يوفر بيئة تدريبية عالية المستوى لطلاب كليات الطب والاختصاصات الطبية، ويعزز دور الجامعات في دعم القطاع الصحي وتطوير خدماته المتقدمة.

تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري وإنهاء هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. وأشار الحلبي في تدوينة عبر حسابه بمنصة إكس السبت 8 آب إلى أن ملف جامعات الشمال السوري من أبرز القضايا التي نوقشت خلال اجتماعه مع مجلس التعليم العالي التركي. وقال الحلبي إن مجلس التعليم العالي التركي رحب بإجراءات الوزارة لتنظيم واقع هذه الجامعات ومعالجة أوضاعها بما يضمن حقوق الطلبة وتنظيم العملية التعليمية وفق الأطر القانونية والأكاديمية المعتمدة. وأوضح أن مجلس التعليم العالي التركي أبدى استعداده للتعاون الكامل مع الوزارة لإنهاء الملف بشكل نهائي عبر لجنة مشتركة تدرس الواقع الحالي للجامعات وتضع الحلول التنفيذية المناسبة بما يحقق المصلحة الأكاديمية ويحفظ حقوق جميع الطلبة. وبين الحلبي أن اللجنة ستضم من الجانب السوري الفريق الذي شكلته الوزارة برئاسة معاون الوزير لشؤون الطلاب، ومن الجانب التركي ممثلين عن مجلس التعليم العالي على أن تبدأ أعمالها مطلع الأسبوع الجاري لاستكمال الإجراءات اللازمة وإغلاق الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم في سوريا. وأكد أن جميع المقترحات والقرارات التي ستخرج بها اللجنة ستنطلق من مصلحة الطلبة وتهدف إلى استقرار مسيرتهم التعليمية وضمان جودة التعليم وتعزيز الاعتراف الأكاديمي بما ينسجم مع رؤية الدولة السورية في بناء منظومة تعليم عال حديثة. وأشاد الحلبي بالروح الإيجابية التي لمسها لدى مجلس التعليم العالي التركي واستعداده للتعاون المشترك، معتبرا أن الزيارة تمثل بداية مرحلة جديدة من العمل المؤسسي بين الجانبين قائمة على الحوار والتنسيق والشراكة. ولفت إلى أن الزيارة تضمنت إلى جانب الاجتماع مع مجلس التعليم العالي التركي جولات ميدانية شملت جامعات حكومية عدة في أنقرة للاطلاع على تجاربها الأكاديمية ومراكزها البحثية وبحث فرص التعاون في تطوير التعليم والبحث العلمي والتحول الرقمي وبناء القدرات.

كما أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي في اختتام زيارته الرسمية إلى الجمهورية التركية

مستمعين الكرام، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الرئاسة التركية تطلق حملة إعلامية خاصة باتفاقية مكة. أطلقت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية حملة إعلامية خاصة باتفاقية مكة للدفاع المشترك في مواقع بارزة بالعاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، وتضمنت الحملة عروضا مرئية ورقمية أعدت خصيصا للتعريف برسائل الاتفاقية المتعلقة بالوحدة والتضامن والتعاون والمستقبل المشترك. ففي أنقرة عرضت المواد الخاصة بالاتفاقية على المنصات الرقمية في مبنى دائرة الاتصال وشاشة مبنى تورك تيليكوم، إضافة إلى الشاشة الرقمية لبرج أتاكولا. وفي إسطنبول عرضت المواد على الشاشة الرقمية لمركز أتاتورك الثقافي، كما أضيء جسر شهداء 15 من تموز بألوان أعلام تركيا والسعودية وباكستان، إلى جانب عرض محتويات خاصة بالاتفاقية على برج غلطة. وتهدف الحملة إلى إيصال رسائل الاتفاقية المتعلقة بالتضامن والتعاون والأمن المشترك إلى شرائح واسعة من المجتمع. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد وقعوا الجمعة في مكة المكرمة اتفاق الدفاع المشترك بين الدول الثلاث. وينص الاتفاق على اعتبار أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث بمثابة هجوم عليها جميعا، إلى جانب تعزيز التعاون الدفاعي وتطوير الصناعات الدفاعية ورفع قابلية التشغيل البيني العسكري. الشيباني يتفقد المنشآت المشمولة بمذكرة التفاهم السورية الروسية في اللاذقية وطرطوس. أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني برفقة وفد رسمي أمس الأحد جولة ميدانية في مطار اللاذقية وميناء طرطوس للاطلاع على المنشآت والمرافق التي شملتها مذكرة التفاهم الموقعة بين سوريا وروسيا. وكانت سوريا قد أعلنت في وقت سابق أمس التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن مصير القاعدتين الروسيتين في حميميما وطرطوس بعد نحو عام ونصف من المفاوضات والمباحثات التي قادتها وزارة الخارجية والمغتربين. وتنص المذكرة على بدء عملية إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري مع تولي الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، وتشمل هذه المنشآت مطار حميميما والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، بما يتيح إدخالهما تدريجيا ضمن منظومة الإدارة المدنية.

فيدان وجود القوات التركية الضمانة الوحيدة للسلام والاستقرار في قبرص. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن وجود القوات التركية في جزيرة قبرص هو الضمانة الوحيدة للسلام والاستقرار فيها، مؤكدا تمسك أنقرة بحل الدولتين باعتباره الحل المثالي للقضية القبرصية. وأوضح فيدان خلال اجتماع محرري وكالة الأناضول السبت 8 آب أن استمرار وجود القوات التركية ضروري في ظل عدم توصل الطرفين إلى اتفاق دائم، وأشار إلى أن تركيا تدعم إقامة دولتين للقبارصة الأتراك والروم تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وتساهمان في استقرار الجزيرة والمنطقة، كما دعا إلى تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات المياه والطاقة والكهرباء والسياحة باعتبارها إجراءات لبناء الثقة بين الجانبين. وزير المالية السوري يشدد على ضرورة مواءمة الخطط الأممية مع خطة التعافي في سوريا. شارك وزير المالية محمد ديسر برنية أمس الأحد 9 آب في اجتماع اللجنة التوجيهية لمبادرة سوريا دون مخيمات بحضور المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح، وبحث الاجتماع خطة الاستجابة في المناطق ذات الأولوية بما يضمن عودة كريمة وطوعية وآمنة للنازحين إلى مناطقهم الأصلية. وشدد برنية على ضرورة مواءمة خطط الهيئات الأممية مع خطة التعافي الاستراتيجية في سوريا وتسريع الدعم واستعادة الخدمات بما يهيئ الظروف المناسبة لعودة النازحين واستقرار مناطقهم. محافظ اللاذقية بدأنا استكمال الإجراءات الفنية لإعادة تشغيل مطار اللاذقية الدولي. أعلن محافظ اللاذقية أحمد مصطفى أمس الأحد 9 آب بدء استكمال الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة لإعادة تشغيل مطار اللاذقية الدولي بعد تسلمه من الجانب الروسي. وأوضح أن إعادة تشغيل المطار ستعزز حركة النقل الجوي وتدعم السياحة والتجارة والاستثمار في المحافظة. وفي السياق أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري تسلم الهيئة للمطار ضمن جهود إعادة المطارات السورية إلى منظومة الطيران المدني الوطني. وفي سياق متصل أكد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي أن استلام الرصيف التجاري الرابع في مرفأ طرطوسة والساحات التابعة له يشكل خطوة مهمة لتعزيز السعة الاستيعابية للمرفأ ورفع قدرته على مناولة البضائع. وتأتي هذه الخطوات في إطار مذكرة التفاهم السورية الروسية التي تنص على إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري وتولي الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني وفي مقدمتها مطار حميميمة والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس.

0: الأمن السوري يعلن القبض على خلية من 9 عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي. أعلنت قوى الأمن الداخلي السوري أمس الأحد بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة القبض على خلية مؤلفة من 9 عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة. وأوضحت أن الخلية كانت تنفذ مهام ميدانية ولوجستية، بينها جمع الأسلحة ونقل العبوات الناسفة ومستلزماتها لدعم تحركات التنظيم. وأشارت إلى إلقاء القبض على متزعم الخلية مصعب خليل الشيخ الملقب بالصيني وإحالة جميع أفرادها إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. أحدث الأغاني على هوا صدى الفرات 101.3 FM. صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. الحزن يقلق والتجمل يردع.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الرئاسة التركية تطلق حملة إعلامية خاصة باتفاقية مكة. أطلقت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية حملة إعلامية خاصة باتفاقية مكة للدفاع المشترك في مواقع بارزة بالعاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، وتضمنت الحملة عروضا مرئية ورقمية أعدت خصيصا للتعريف برسائل الاتفاقية المتعلقة بالوحدة والتضامن والتعاون والمستقبل المشترك. ففي أنقرة عرضت المواد الخاصة بالاتفاقية على المنصات الرقمية في مبنى دائرة الاتصال وشاشة مبنى تورك تيليكوم، إضافة إلى الشاشة الرقمية لبرج أتاكولا. وفي إسطنبول عرضت المواد على الشاشة الرقمية لمركز أتاتورك الثقافي، كما أضيء جسر شهداء 15 من تموز بألوان أعلام تركيا والسعودية وباكستان، إلى جانب عرض محتويات خاصة بالاتفاقية على برج غلطة. وتهدف الحملة إلى إيصال رسائل الاتفاقية المتعلقة بالتضامن والتعاون والأمن المشترك إلى شرائح واسعة من المجتمع. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد وقعوا الجمعة في مكة المكرمة اتفاق الدفاع المشترك بين الدول الثلاث. وينص الاتفاق على اعتبار أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث بمثابة هجوم عليها جميعا، إلى جانب تعزيز التعاون الدفاعي وتطوير الصناعات الدفاعية ورفع قابلية التشغيل البيني العسكري. الشيباني يتفقد المنشآت المشمولة بمذكرة التفاهم السورية الروسية في اللاذقية وطرطوس. أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني برفقة وفد رسمي أمس الأحد جولة ميدانية في مطار اللاذقية وميناء طرطوس للاطلاع على المنشآت والمرافق التي شملتها مذكرة التفاهم الموقعة بين سوريا وروسيا. وكانت سوريا قد أعلنت في وقت سابق أمس التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن مصير القاعدتين الروسيتين في حميميما وطرطوس بعد نحو عام ونصف من المفاوضات والمباحثات التي قادتها وزارة الخارجية والمغتربين. وتنص المذكرة على بدء عملية إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري مع تولي الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، وتشمل هذه المنشآت مطار حميميما والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، بما يتيح إدخالهما تدريجيا ضمن منظومة الإدارة المدنية.

فيدان وجود القوات التركية الضمانة الوحيدة للسلام والاستقرار في قبرص. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن وجود القوات التركية في جزيرة قبرص هو الضمانة الوحيدة للسلام والاستقرار فيها، مؤكدا تمسك أنقرة بحل الدولتين باعتباره الحل المثالي للقضية القبرصية. وأوضح فيدان خلال اجتماع محرري وكالة الأناضول السبت 8 آب أن استمرار وجود القوات التركية ضروري في ظل عدم توصل الطرفين إلى اتفاق دائم، وأشار إلى أن تركيا تدعم إقامة دولتين للقبارصة الأتراك والروم تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وتساهمان في استقرار الجزيرة والمنطقة، كما دعا إلى تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات المياه والطاقة والكهرباء والسياحة باعتبارها إجراءات لبناء الثقة بين الجانبين. وزير المالية السوري يشدد على ضرورة مواءمة الخطط الأممية مع خطة التعافي في سوريا. شارك وزير المالية محمد ديسر برنية أمس الأحد 9 آب في اجتماع اللجنة التوجيهية لمبادرة سوريا دون مخيمات بحضور المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح، وبحث الاجتماع خطة الاستجابة في المناطق ذات الأولوية بما يضمن عودة كريمة وطوعية وآمنة للنازحين إلى مناطقهم الأصلية. وشدد برنية على ضرورة مواءمة خطط الهيئات الأممية مع خطة التعافي الاستراتيجية في سوريا وتسريع الدعم واستعادة الخدمات بما يهيئ الظروف المناسبة لعودة النازحين واستقرار مناطقهم. محافظ اللاذقية بدأنا استكمال الإجراءات الفنية لإعادة تشغيل مطار اللاذقية الدولي. أعلن محافظ اللاذقية أحمد مصطفى أمس الأحد 9 آب بدء استكمال الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة لإعادة تشغيل مطار اللاذقية الدولي بعد تسلمه من الجانب الروسي، وأوضح أن إعادة تشغيل المطار ستعزز حركة النقل الجوي وتدعم السياحة والتجارة والاستثمار في المحافظة. وفي السياق أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري تسلم الهيئة للمطار ضمن جهود إعادة المطارات السورية إلى منظومة الطيران المدني الوطني. وفي سياق متصل أكد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي أن استلام الرصيف التجاري الرابع في مرفأ طرطوسة والساحات التابعة له يشكل خطوة مهمة لتعزيز السعة الاستيعابية للمرفأ ورفع قدرته على مناولة البضائع. وتأتي هذه الخطوات في إطار مذكرة التفاهم السورية الروسية التي تنص على إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري وتولي الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني وفي مقدمتها مطار حميميمة والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس.

0: الإفريقي يعلن القبض على خلية من 9 عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي. أعلنت قوى الأمن الداخلي السوري أمس الأحد بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة القبض على خلية مؤلفة من 9 عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة. وأوضحت أن الخلية كانت تنفذ مهام ميدانية ولوجستية بينها جمع الأسلحة ونقل العبوات الناسفة ومستلزماتها لدعم تحركات التنظيم. وأشارت إلى إلقاء القبض على متزعم الخلية مصعب خليل الشيخ الملقب بالصيني وإحالة جميع أفرادها إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

أحرزت لاعبة المنتخب التركي إيلكا أوزيوكسيل مهري أوغلو الأحد 9 آب الميدالية الذهبية في بطولة أوروبا للخماسي الحديث 2026 التي استضافتها مدينة إسطنبول، وتفوقت إيلكا على 18 رياضية في منافسات المبارزة ومسار الحواجز والسباحة والركض والرماية بالليزر، وحصدت البيلاروسية أناستاسيا أرول الفضية والمجرية بلانكا جوزي البرونزية، لتصبح إيلكا أول رياضية تمنح تركيا لقب بطولة أوروبا في الخماسي الحديث. وهنأ وزير الشباب والرياضة التركي عثمان أشكنباغ إيلكا متمنيا لها مزيدا من النجاح ومشيدا بإنجازها الأوروبي.

قاد المصري عمر مرموش والجزائري ريان آيت نوري مانشستر سيتي للفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف الأحد 9 آب في مباراة ودية بكوريا الجنوبية. وسجل مرموش هدفين في الدقيقتين 57 و59 قبل أن يضيف آيت نوري الهدف الثالث في الدقيقة 90، فيما سجل خورخي دومينيغيز هدف أتلتيكو الوحيد. وتعد المباراة التجربة الودية الأخيرة لمانشستر سيتي قبل مواجهة أرسنال في بطولة الدرع الخيرية.

سيدات المغرب إلى مونديال 2027 للمرة الثانية توالياً، وسيدات الجزائر يحققن إنجازاً تاريخياً ببلوغ نصف نهائي أمم إفريقيا.

تأهل المنتخب المغربي للسيدات إلى كأس العالم 2027 للمرة الثانية توالياً بعد فوزه على جنوب إفريقيا بهدفين لهدف السبت 8 آب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا المقامة بالمغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات المقامة بالمغرب. كما حجز المنتخب الجزائري بطاقة التأهل إلى المونديال للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على كوت ديفوار بهدفين لهدف وبلوغه نصف نهائي البطولة. ويلتقي المغرب في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة الكاميرون ونيجيريا، بينما تواجه الجزائر الفائز من غانا وملاوي 4 آب. 12 آب

الإسباني راؤول فرنانديز. الإسباني راؤول فرنانديز يتوج بجائزة بريطانيا الكبرى للدراجات النارية. الإسباني راؤول فرنانديز يتوج بجائزة بريطانيا الكبرى للدراجات النارية.

توج الإسباني راؤول فرنانديز دراج فريق تراك هاوس ريسينج الأحد 9 آب بلقب جائزة بريطانيا الكبرى الجولة 12 من بطولة العالم للدراجات النارية موتو جي بي على حلبة سيلفرستون، وأنهى فرنانديز السباق في المركز الأول متقدما بفارق 2.5 عن مواطنه خورخي مارتن، فيما جاء الإيطالي ماركو بيزيكي ثالثا. ويعد هذا الفوز الثاني لفرنانديز في مسيرته ضمن منافسات موتو جي بي، وعزز مارتن صدارته للترتيب العام برصيد 240 نقطة متقدما بفارق 31 نقطة عن بيزيكي.

أطاحت الروسية إيكاترينا ألكسندروفا الأحد 9 آب بالبيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا من بطولة تورنتو للتنس بعد فوزها عليها بمجموعتين لواحدة في دور 16، وحسمت ألكسندروفا المواجهة خلال 2.5 ساعات بواقع 6-7 و6-4 و4-6 لتتأهل إلى ربع النهائي وتواجه الأوكرانية إيلينا سفيتولينا. وفي مواجهات أخرى ودعت الأمريكية جيسيكا بيغولا البطولة أمام الروسية ديانا شنايدر، فيما تأهلت البولندية إيغا شيفونتيك إلى ربع النهائي إيغا شيفيونتيك إلى ربع النهائي.

حقق الفريق الوطني السوري الأحد التاسع من آب ميدالية فضية وميداليتين برونزيتين في النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي 2026 الذي استضافته جامعة الملك عبد العزيز في السعودية بمشاركة 19 دولة. وحصل الطالب كرم حلوم على الميدالية الفضية، فيما أحرز بشار ناشد وعلى سعود الميداليتين البرونزيتين. وجاء الإنجاز بعد برنامج تدريبي مكثف أعدته هيئة الطاقة الذرية السورية بالتعاون مع هيئة التميز والإبداع، وشمل الفيزياء النووية والوقاية الإشعاعية والتطبيقات السلمية للإشعاع.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الرئاسة التركية تطلق حملة إعلامية خاصة باتفاقية مكة. أطلقت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية حملة إعلامية خاصة باتفاقية مكة للدفاع المشترك في مواقع بارزة بالعاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، وتضمنت الحملة عروضا مرئية ورقمية أعدت خصيصا للتعريف برسائل الاتفاقية المتعلقة بالوحدة والتضامن والتعاون والمستقبل المشترك. ففي أنقرة عرضت المواد الخاصة بالاتفاقية على المنصات الرقمية في مبنى دائرة الاتصال وشاشة مبنى ترك تيليكوم، إضافة إلى الشاشة الرقمية لبرج أتاكولا. وفي إسطنبول عرضت المواد على الشاشة الرقمية لمركز أتاتورك الثقافي، كما أضيء جسر شهداء 15 من تموز بألوان أعلام تركيا والسعودية وباكستان، إلى جانب عرض محتويات خاصة بالاتفاقية على برج غلطة. وتهدف الحملة إلى إيصال رسائل الاتفاقية المتعلقة بالتضامن والتعاون والأمن المشترك إلى شرائح واسعة من المجتمع. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد وقعوا الجمعة في مكة المكرمة اتفاق الدفاع المشترك بين الدول الثلاث. وينص الاتفاق على اعتبار أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث بمثابة هجوم عليها جميعا، إلى جانب تعزيز التعاون الدفاعي وتطوير الصناعات الدفاعية ورفع قابلية التشغيل البيني العسكري. الشيباني يتفقد المنشآت المشمولة بمذكرة التفاهم السورية الروسية في اللاذقية وطرطوس. أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني برفقة وفد رسمي أمس الأحد جولة ميدانية في مطار اللاذقية وميناء طرطوس للاطلاع على المنشآت والمرافق التي شملتها مذكرة التفاهم الموقعة بين سوريا وروسيا. وكانت سوريا قد أعلنت في وقت سابق أمس التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن مصير القاعدتين الروسيتين في حميميما وطرطوس بعد نحو عام ونصف من المفاوضات والمباحثات التي قادتها وزارة الخارجية والمغتربين. وتنص المذكرة على بدء عملية إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري مع تولي الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، وتشمل

فأتوا مطار حميميمة والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس بما يتيح إدخالهما تدريجيا ضمن منظومة الإدارة المدنية.

تيدان وجود القوات التركية الضمانة الوحيدة للسلام والاستقرار في قبرص. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن وجود القوات التركية في جزيرة قبرص هو الضمانة الوحيدة للسلام والاستقرار فيها، مؤكدا تمسك أنقرة بحل الدولتين باعتباره الحل المثالي للقضية القبرصية. وأوضح فيدان خلال اجتماع محرري وكالة الأناضول السبت 8 آب أن استمرار وجود القوات التركية ضروري في ظل عدم توصل الطرفين إلى اتفاق دائم، وأشار إلى أن تركيا تدعم إقامة دولتين للقبارصة الأتراك والروم تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وتساهمان في استقرار الجزيرة والمنطقة، كما دعا إلى تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات المياه والطاقة والكهرباء والسياحة باعتبارها إجراءات لبناء الثقة بين الجانبين. وزير المالية السوري يشدد على ضرورة مواءمة الخطط الأممية مع خطة التعافي في سوريا. شارك وزير المالية محمد ديسر برنية أمس الأحد 9 آب في اجتماع اللجنة التوجيهية لمبادرة سوريا دون مخيمات بحضور المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح، وبحث الاجتماع خطة الاستجابة في المناطق ذات الأولوية بما يضمن عودة كريمة وطوعية وآمنة للنازحين إلى مناطقهم الأصلية. وشدد برنية على ضرورة مواءمة خطط الهيئات الأممية مع خطة التعافي الاستراتيجية في سوريا وتسريع الدعم واستعادة الخدمات بما يهيئ الظروف المناسبة لعودة النازحين واستقرار مناطقهم. محافظ اللاذقية: بدأنا استكمال الإجراءات الفنية لإعادة تشغيل مطار اللاذقية الدولي. أعلن محافظ اللاذقية أحمد مصطفى أمس الأحد 9 آب بدء استكمال الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة لإعادة تشغيل مطار اللاذقية الدولي بعد تسلمه من الجانب الروسي. وأوضح أن إعادة تشغيل المطار ستعزز حركة النقل الجوي وتدعم السياحة والتجارة والاستثمار في المحافظة. وفي السياق أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري تسلم الهيئة للمطار ضمن جهود إعادة المطارات السورية إلى منظومة الطيران المدني الوطني. وفي سياق متصل أكد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي أن استلام الرصيف التجاري الرابع في مرفأ طرطوسة والساحات التابعة له يشكل خطوة مهمة لتعزيز السعة الاستيعابية للمرفأ ورفع قدرته على مناولة البضائع. وتأتي هذه الخطوات في إطار مذكرة التفاهم السورية الروسية التي تنص على إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري وتولي الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني وفي مقدمتها مطار حميميمة والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس.

0: سوري يعلن القبض على خلية من 9 عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي. أعلنت قوى الأمن الداخلي السوري أمس الأحد بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة القبض على خلية مؤلفة من 9 عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة. وأوضحت أن الخلية كانت تنفذ مهام ميدانية ولوجستية، بينها جمع الأسلحة ونقل العبوات الناسفة ومستلزماتها لدعم تحركات التنظيم. وأشارت إلى إلقاء القبض على متزعم الخلية مصعب خليل الشيخ الملقب بالصيني وإحالة جميع أفرادها إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة حسن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

أردوغان يستقبل مستشار النمسا بمراسم رسمية في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين العاشر من آب مستشار النمسا كريستيان شتوكر بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وعزف خلال المراسم النشيدان الوطنيان التركي والنمساوي قبل أن يعقد الجانبان اجتماعات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود. ومن المقرر أن يعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك.

الشرع يبحث مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعزيز التعاون ومشاريع التعافي المبكر. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق الاثنين العاشر من آب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجمهورية العربية السورية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى جانب دعم الجهود المتعلقة بالعودة الطوعية والآمنة للاجئين ومشاريع سبل العيش والتعافي المبكر.

دوران انتخاب أردوغان رئيسا مباشرة من الشعب رسخ الإرادة الوطنية. قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين العاشر من آب إن انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسا للجمهورية مباشرة من الشعب عام 2014 رسخ دور الإرادة الوطنية في إرادة الدولة إدارة الدولة. وأوضح دوران في تدوينة بمناسبة الذكرى 12 للانتخاب المباشر أن 10 من عام 2014 شكل نقطة تحول مهمة في تاريخ الديمقراطية التركية باعتباره أول انتخاب للرئيس بأصوات الشعب مباشرة. وأشار إلى أن هذه المرحلة أسهمت في تعزيز قدرة تركيا على تحديد أولوياتها واتخاذ قراراتها، مستعرضا ما وصفها بإنجازات تحققت في مجالات الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا والطاقة والفضاء.

فيدان يبحث مع نظيريه الفرنسي والألماني التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين العاشر من آب مع نظيريه الفرنسي جان نويل بارو والألماني يوهان فاديفول التطورات الإقليمية، وجاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين وفق مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية التي لم تكشف تفاصيل المحادثات. وتأتي الاتصالات في ظل استمرار التوترات والمواجهات في المنطقة بالتزامن مع مفاوضات متعثرة بين الولايات المتحدة وإيران.

وزير الدفاع التركي يستقبل رئيس أركان الجيش الصومالي. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الاثنين العاشر من آب رئيس أركان الجيش الصومالي العميد إبراهيم محمد محمود في العاصمة أنقرة. وجاء اللقاء خلال زيارة يجريها المسؤول الصومالي إلى تركيا تلبية لدعوة نظيره التركي. وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان التركي الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو.

توغلت دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين العاشر من آب في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة، وأفادت مصادر ميدانية بأن الدورية ضمت دبابتين وعددا من الآليات العسكرية المحملة بالجنود. ويأتي التوغل في ظل استمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة في خرق متواصل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وفي سياق متصل، نفذت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أندوف الاثنين عمليات ميدانية لإزالة مخلفات حربية وأجسام غير منفجرة في مناطق عدة بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا. وتهدف العمليات إلى الحد من المخاطر التي تهدد المدنيين جراء هذه المخلفات. وتأسست قوة أندوف بقرار من مجلس الأمن عام 1974 لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان السوري.

حفل تخرج في حلب لطلاب سوريين نجحوا بامتحان الثانوية العامة التركية. حفل تخرج في حلب لطلاب سوريين نجحوا بامتحان الثانوية العامة التركية.

أقيم في مدينة حلب أمس الأحد حفل تخرج ل15 طالبا وطالبة سوريين بعد نجاحهم في امتحانات الثانوية العامة للتعليم المفتوح التي نظمتها وزارة التربية التركية. وشهد الحفل مشاركة القنصل العام التركي هاكان جينكيز وممثل عن وزارة التربية التركية، حيث وزعت شهادات التخرج على الطلاب.

الناجحين. وأكد ملحق التعليم التركي في حلب مصطفى أونور استمرار برامج التعليم المفتوح للمرحلتين الإعدادية والثانوية دعماً للطلاب العائدين من تركيا إلى سوريا.

0: مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل مستشار النمسا بمراسم رسمية في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين العاشر من آب مستشار النمسا كريستيان شتوكر بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وعزف خلال المراسم النشيدان الوطنيان التركي والنمساوي قبل أن يعقد الجانبان اجتماعات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود. ومن المقرر أن يعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. الشرع يبحث مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعزيز التعاون ومشاريع التعافي المبكر. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق الاثنين العاشر من آب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجمهورية العربية السورية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى جانب دعم الجهود المتعلقة بالعودة الطوعية والآمنة للاجئين ومشاريع سبل العيش والتعافي المبكر.

دوران انتخاب أردوغان رئيسا مباشرة من الشعب رسخ الإرادة الوطنية. قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين العاشر من آب إن انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسا للجمهورية مباشرة من الشعب عام 2014 رسخ دور الإرادة الوطنية في إدارة الدولة. وأوضح دوران في تدوينة بمناسبة الذكرى 12 للانتخاب المباشر أن 10 آب من عام 2014 شكل نقطة تحول مهمة في تاريخ الديمقراطية التركية باعتباره أول انتخاب للرئيس بأصوات الشعب مباشرة، وأشار إلى أن هذه المرحلة أسهمت في تعزيز قدرة تركيا على تحديد أولوياتها واتخاذ قراراتها، مستعرضا ما وصفها بإنجازات تحققت في مجالات الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا والطاقة والفضاء.

تقنية التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين العاشر من آب مع نظيريه الفرنسي جان نويل بارو والألماني يوهان فاديفول التطورات الإقليمية، وجاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين وفق مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية التي لم تكشف تفاصيل المحادثات. وتأتي الاتصالات في ظل استمرار التوترات والمواجهات في المنطقة بالتزامن مع مفاوضات متعثرة بين الولايات المتحدة وإيران. وزير الدفاع التركي يستقبل رئيس أركان الجيش الصومالي. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الاثنين العاشر من آب رئيس أركان الجيش الصومالي العميد إبراهيم محمد محمود في العاصمة أنقرة، وجاء اللقاء خلال زيارة يجريها المسؤول الصومالي إلى تركيا تلبية لدعوة نظيره التركي. وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان التركي الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة.

توغلت دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين العاشر من آب في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة، وأفادت مصادر ميدانية بأن الدورية ضمت دبابتين وعددا من الآليات العسكرية المحملة بالجنود. ويأتي التوغل في ظل استمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة في خرق متواصل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وفي سياق متصل، نفذت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أندوف الاثنين عمليات ميدانية لإزالة مخلفات حربية وأجسام غير منفجرة في مناطق عدة بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا. وتهدف العمليات إلى الحد من المخاطر التي تهدد المدنيين جراء هذه المخلفات. وتأسست قوة أندوف بقرار من مجلس الأمن عام 1974 لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان السوري.

حفل تخرج في حلب لطلاب سوريين نجحوا بامتحان الثانوية العامة التركية. أقيم في مدينة حلب أمس الأحد حفل تخرج لخمسة عشر طالبا وطالبة سوريين بعد نجاحهم في امتحانات الثانوية العامة للتعليم المفتوح التي نظمتها وزارة التربية التركية. وشهد الحفل مشاركة القنصل العام التركي هاكان جينكيز وممثل عن وزارة التربية التركية، حيث وزعت شهادات التخرج على الطلاب الناجحين. وأكد ملحق التعليم التركي في حلب مصطفى أونور استمرار برامج التعليم المفتوح للمرحلتين الإعدادية والثانوية دعماً للطلاب العائدين من تركيا إلى سوريا.

0: مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل مستشار النمسا بمراسم رسمية في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين العاشر من آب مستشار النمسا كريستيان شتوكر بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وعزف خلال المراسم النشيدان الوطنيان التركي والنمساوي قبل أن يعقد الجانبان اجتماعات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود. ومن المقرر أن يعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. الشرع يبحث مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعزيز التعاون ومشاريع التعافي المبكر. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق الاثنين العاشر من آب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجمهورية العربية السورية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى جانب دعم الجهود المتعلقة بالعودة الطوعية والآمنة للاجئين ومشاريع سبل العيش والتعافي المبكر.

دوران انتخاب أردوغان رئيسا مباشرة من الشعب رسخ الإرادة الوطنية. قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين العاشر من آب إن انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسا للجمهورية مباشرة من الشعب عام 2014 رسخ دور الإرادة الوطنية في إدارة الدولة. وأوضح دوران في تدوينة بمناسبة الذكرى 12 للانتخاب المباشر أن 10 من عام 2014 شكل نقطة تحول مهمة في تاريخ الديمقراطية التركية باعتباره أول انتخاب للرئيس بأصوات الشعب مباشرة. وأشار إلى أن هذه المرحلة أسهمت في تعزيز قدرة تركيا على تحديد أولوياتها واتخاذ قراراتها، مستعرضا ما وصفها بإنجازات تحققت في مجالات الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا والطاقة والفضاء.

عماني التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين العاشر من آب مع نظيريه الفرنسي جان نويل بارو والألماني يوهان فاديفول التطورات الإقليمية، وجاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين وفق مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية التي لم تكشف تفاصيل المحادثات. وتأتي الاتصالات في ظل استمرار التوترات والمواجهات في المنطقة بالتزامن مع مفاوضات متعثرة بين الولايات المتحدة وإيران. وزير الدفاع التركي يستقبل رئيس أركان الجيش الصومالي. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الاثنين العاشر من آب رئيس أركان الجيش الصومالي العميد إبراهيم محمد محمود في العاصمة أنقرة، وجاء اللقاء خلال زيارة يجريها المسؤول الصومالي إلى تركيا تلبية لدعوة نظيره التركي. وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان التركي الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة.

توغل الدورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين العاشر من آب في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة. وأفادت مصادر ميدانية بأن الدورية ضمت دبابتين وعددا من الآليات العسكرية المحملة بالجنود. ويأتي التوغل في ظل استمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة في خرق متواصل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وفي سياق متصل، نفذت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أندوف الاثنين عمليات ميدانية لإزالة مخلفات حربية وأجسام غير منفجرة في مناطق عدة بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا. وتهدف العمليات إلى الحد من المخاطر التي تهدد المدنيين جراء هذه المخلفات. وتأسست قوة أندوف بقرار من مجلس الأمن عام 1974 لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان السوري.

حفل تخرج في حلب لطلاب سوريين نجحوا بامتحان الثانوية العامة التركية. أقيم في مدينة حلب أمس الأحد حفل تخرج لخمسة عشر طالبا وطالبة سوريين بعد نجاحهم في امتحانات الثانوية العامة للتعليم المفتوح التي نظمتها وزارة التربية التركية. وشهد الحفل مشاركة القنصل العام التركي هاكان جينكيز وممثل عن وزارة التربية التركية، حيث وزعت شهادات التخرج على الطلاب الناجحين. وأكد ملحق التعليم التركي في حلب مصطفى أونور استمرار برامج التعليم المفتوح للمرحلتين الإعدادية والثانوية دعماً للطلاب العائدين من تركيا إلى سوريا.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل مستشار النمسا بمراسم رسمية في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين العاشر من آب مستشار النمسا كريستيان شتوكر بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وعزف خلال المراسم النشيدان الوطنيان التركي والنمساوي قبل أن يعقد الجانبان اجتماعات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود. ومن المقرر أن يعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك.

الشرع يبحث مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعزيز التعاون ومشاريع التعافي المبكر. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق الاثنين العاشر من آب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري السعد حسن الشيباني. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجمهورية العربية السورية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى جانب دعم الجهود المتعلقة بالعودة الطوعية والآمنة للاجئين ومشاريع سبل العيش والتعافي المبكر.

دوران انتخاب أردوغان رئيسا مباشرة من الشعب رسخ الإرادة الوطنية. قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين العاشر من آب إن انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسا للجمهورية مباشرة من الشعب عام 2014 رسخ دور الإرادة الوطنية في إدارة الدولة. وأوضح دوران في تدوينة بمناسبة الذكرى 12 للانتخاب المباشر أن 10 آب من عام 2014 شكل نقطة تحول مهمة في تاريخ الديمقراطية التركية باعتباره أول انتخاب للرئيس بأصوات الشعب مباشرة، وأشار إلى أن هذه المرحلة أسهمت في تعزيز قدرة تركيا على تحديد أولوياتها واتخاذ قراراتها، مستعرضا ما وصفها بإنجازات تحققت في مجالات الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا والطاقة والفضاء.

الفرنسي والألماني التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين العاشر من آب مع نظيريه الفرنسي جان نويل بارو والألماني يوهان فاديفول التطورات الإقليمية، وجاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين وفق مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية التي لم تكشف تفاصيل المحادثات. وتأتي الاتصالات في ظل استمرار التوترات والمواجهات في المنطقة بالتزامن مع مفاوضات متعثرة بين الولايات المتحدة وإيران. وزير الدفاع التركي يستقبل رئيس أركان الجيش الصومالي. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الاثنين العاشر من آب رئيس أركان الجيش الصومالي العميد إبراهيم محمد محمود في العاصمة أنقرة، وجاء اللقاء خلال زيارة يجريها المسؤول الصومالي إلى تركيا تلبية لدعوة نظيره التركي. وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان التركي الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة.

توغلت دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين العاشر من آب في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة. وأفادت مصادر ميدانية بأن الدورية ضمت دبابتين وعددا من الآليات العسكرية المحملة بالجنود. ويأتي التوغل في ظل استمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة في خرق متواصل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وفي سياق متصل، نفذت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أندوف الاثنين عمليات ميدانية لإزالة مخلفات حربية وأجسام غير منفجرة في مناطق عدة بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا. وتهدف العمليات إلى الحد من المخاطر التي تهدد المدنيين جراء هذه المخلفات. وتأسست قوة أندوف بقرار من مجلس الأمن عام 1974 لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان السوري.

حفل تخرج في حلب لطلاب سوريين نجحوا بامتحان الثانوية العامة التركية. أقيم في مدينة حلب أمس الأحد حفل تخرج لخمسة عشر طالبا وطالبة سوريين بعد نجاحهم في امتحانات الثانوية العامة للتعليم المفتوح التي نظمتها وزارة التربية التركية. وشهد الحفل مشاركة القنصل العام التركي هاكان جينكيز وممثل عن وزارة التربية التركية، حيث وزعت شهادات التخرج على الطلاب الناجحين. وأكد ملحق التعليم التركي في حلب مصطفى أونور استمرار برامج التعليم المفتوح للمرحلتين الإعدادية والثانوية دعماً للطلاب العائدين من تركيا إلى سوريا.

0: مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. الحزن يقلق والتجمل يردع، الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع. الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع. يتنازعان دموع عين مسهد، هذا يجيء بها وهذا يرجع. النوم بعد أبي شجاع نافر، والليل معي والكواكب ظلع. إني لأجبن من فراق أحبتي، وتحس نفسي بالحمام فأشجع. ويزيدني غضب الأعادي قسوة، ويلم بي عتب الصديق فأجزع. تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضى فيها وما يتوقع. ولمن يغالط في الحقائق نفسه، ويسومها طلب المحال فتطمع. أين الذي الهرمان من بنيانه؟ أين الذي الهرمان من بنيانه؟ ما قومه؟ ما يومه؟ ما المصرع؟ تتخلف الآثار عن أصحابها حينا، ويدركها الفناء فتتبع. تتخلف الآثار عن أصحابها حينا، ويدركها الفناء فتتبع.

لم يرضي قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع لم يرضي قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع كنا نظن دياره مملوءة ذهبا فمات وكل دار بلقع وإذا المكارم والصوارم والقنا وبنات أعوج كل شيء يجمع المجد أخسر والمكارم صفقة من أن يعيش بها الكريم الأروع والناس أنزل في زمانك منزلا من أن تعايشهم وقدرك أرفع برد حشايا إن استطعت بلفظة برد حشايا إن استطعت بلفظة فلقد تضر إذا تشاء وتنفع ما كان منك إلى خليل قبلها ما يستراب به ولا ما يوجع ولقد أراك وما تلم ملمة إلا نفاها عنك قلب أصمع ويد كأن قتالها ونوالها فرض يحق عليك وهو تبرع يا من يبدل كل يوم حلة أنا رضيت بحلة لا تنزع يا من يبدل كل يوم حلة أنا رضيت بحلة لا تنزع ما زلت تخلعها على من شاءها حتى لبست اليوم ما لا تخلع ما زلت تدفع كل أمر فادح حتى أتى الأمر الذي لا يدفع فظللت تنظر لا رماحك شرع فيما عراك ولا سيوفك قطع بأبي الوحيد وجيشه متكاثر يبكي ومن شر السلاح الأدمع وإذا حصلت من السلاح على البكا فحشاك رعت به وخدك تقرع وصلت إليك يد سواء عندها الباز الأشهب والغراب الأبقع من للمحافل والجحافل والسرى فقدت بفقدك نيرا لا يطلع ومن اتخذت

على الضيوف خليفة ضاعوا، ومثلك لا يكاد يضيعوا. ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاعوا، ومثلك لا يكاد يضيعوا.

وقفا يصيح بها ألاما يصفع. أبقيت أكذب كاذب أبقيته، وأخذت أصدق من يقول ويسمع، وتركت أنت ريحة مذمومة، وسلبت أطيب ريحة تتضوع. فاليوم قر لكل وحش نافر دمه، وكان كأنه يتطلع. وتصالحت ثمر السياط وخيله، وأوت إليها سوقها والأذرع. وعفى الطراد فلا سنان راعف فوق القناة، ولا حسام يلمع. ولا وكل مخالم ومنادم بعد اللزوم مشيع ومودع. من كان فيه لكل قوم ملجأ، ولسيفه في كل قوم مرتع. إن حل في فرس ففيها ربها، كسرى تذل له الرقاب وتخضع. إن حل في فرس ففيها ربها، كسرى تذل له الرقاب وتخضع. أو حل في روم ففيها قيصر، أو حل في عرب ففيها تبع. قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا، ولكن المنية أسرع. قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا، ولكن المنية أسرع. لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا، ولا حملت جوادا أربع. لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا، ولا حملت جوادا أربع. المتنبي أحمد بن الحسين.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل مستشار النمسا بمراسم رسمية في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين العاشر من آب مستشار النمسا كريستيان شتوكر بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وعزف خلال المراسم النشيدان الوطنيان التركي والنمساوي قبل أن يعقد الجانبان اجتماعات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود. ومن المقرر أن يعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. الشرع يبحث مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعزيز التعاون ومشاريع التعافي المبكر. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق الاثنين العاشر من آب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجمهورية العربية السورية والمفوض

القضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى جانب دعم الجهود المتعلقة بالعودة الطوعية والآمنة للاجئين ومشاريع سبل العيش والتعافي المبكر.

دوران انتخاب أردوغان رئيسا مباشرة من الشعب رسخ الإرادة الوطنية. قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين العاشر من آب إن انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسا للجمهورية مباشرة من الشعب عام 2014 رسخ دور الإرادة الوطنية في إدارة الدولة. وأوضح دوران في تدوينة بمناسبة الذكرى 12 للانتخاب المباشر أن العاشر من آب من عام 2014 شكل نقطة تحول مهمة في تاريخ الديمقراطية التركية باعتباره أول انتخاب للرئيس بأصوات الشعب مباشرة. وأشار إلى أن هذه المرحلة أسهمت في تعزيز قدرة تركيا على تحديد أولوياتها واتخاذ قراراتها، مستعرضا ما وصفها بإنجازات تحققت في مجالات الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا والطاقة والفضاء.

ألماني التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين العاشر من آب مع نظيريه الفرنسي جان نويل بارو والألماني يوهان فاديفول التطورات الإقليمية، وجاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين وفق مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية التي لم تكشف تفاصيل المحادثات. وتأتي الاتصالات في ظل استمرار التوترات والمواجهات في المنطقة بالتزامن مع مفاوضات متعثرة بين الولايات المتحدة وإيران. وزير الدفاع التركي يستقبل رئيس أركان الجيش الصومالي. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الاثنين العاشر من آب رئيس أركان الجيش الصومالي العميد إبراهيم محمد محمود في العاصمة أنقرة، وجاء اللقاء خلال زيارة يجريها المسؤول الصومالي إلى تركيا تلبية لدعوة نظيره التركي. وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان التركي الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة.

توغلت دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين العاشر من آب في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة، وأفادت مصادر ميدانية بأن الدورية ضمت دبابتين وعددا من الآليات العسكرية المحملة بالجنود. ويأتي التوغل في ظل استمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة في خرق متواصل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وفي سياق متصل، نفذت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أندوف الاثنين عمليات ميدانية لإزالة مخلفات حربية وأجسام غير منفجرة في مناطق عدة بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا. وتهدف العمليات إلى الحد من المخاطر التي تهدد المدنيين جراء هذه المخلفات. وتأسست قوة أندوف بقرار من مجلس الأمن عام 1974 لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان السوري.

حفل تخرج في حلب لطلاب سوريين نجحوا بامتحان الثانوية العامة التركية. أقيم في مدينة حلب أمس الأحد حفل تخرج لخمسة عشر طالبا وطالبة سوريين بعد نجاحهم في امتحانات الثانوية العامة للتعليم المفتوح التي نظمتها وزارة التربية التركية. وشهد الحفل مشاركة القنصل العام التركي هاكان جينكيز وممثل عن وزارة التربية التركية، حيث وزعت شهادات التخرج على الطلاب الناجحين. وأكد ملحق التعليم التركي في حلب مصطفى أونور استمرار برامج التعليم المفتوح للمرحلتين الإعدادية والثانوية دعماً للطلاب العائدين من تركيا إلى سوريا.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل مستشار النمسا بمراسم رسمية في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين العاشر من آب مستشار النمسا كريستيان شتوكر بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وعزف خلال المراسم النشيدان الوطنيان التركي والنمساوي قبل أن يعقد الجانبان اجتماعات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود. ومن المقرر أن يعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. الشرع يبحث مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعزيز التعاون ومشاريع التعافي المبكر. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق الاثنين العاشر من آب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجمهورية العربية السورية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى جانب دعم الجهود المتعلقة بالعودة الطوعية والآمنة للاجئين ومشاريع سبل العيش والتعافي المبكر.

قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين العاشر من آب إن انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسا للجمهورية مباشرة من الشعب عام 2014 رسخ دور الإرادة الوطنية في إدارة الدولة. وأوضح دوران في تدوينة بمناسبة الذكرى 12 للانتخاب المباشر أن 10 من آب من عام 2014 شكل نقطة تحول مهمة في تاريخ الديمقراطية التركية باعتباره أول انتخاب للرئيس بأصوات الشعب مباشرة. وأشار إلى أن هذه المرحلة أسهمت في تعزيز قدرة تركيا على تحديد أولوياتها واتخاذ قراراتها، مستعرضا ما وصفها بإنجازات تحققت في مجالات الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا والطاقة والفضاء.

عني التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين العاشر من آب مع نظيريه الفرنسي جان نويل بارو والألماني يوهان فاديفول التطورات الإقليمية، وجاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين وفق مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية التي لم تكشف تفاصيل المحادثات. وتأتي الاتصالات في ظل استمرار التوترات والمواجهات في المنطقة بالتزامن مع مفاوضات متعثرة بين الولايات المتحدة وإيران. وزير الدفاع التركي يستقبل رئيس أركان الجيش الصومالي. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الاثنين العاشر من آب رئيس أركان الجيش الصومالي العميد إبراهيم محمد محمود في العاصمة أنقرة، وجاء اللقاء خلال زيارة يجريها المسؤول الصومالي إلى تركيا تلبية لدعوة نظيره التركي. وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان التركي الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة.

توغل الدورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين العاشر من آب في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة. وأفادت مصادر ميدانية بأن الدورية ضمت دبابتين وعددا من الآليات العسكرية المحملة بالجنود. ويأتي التوغل في ظل استمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة في خرق متواصل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وفي سياق متصل، نفذت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أندوف الاثنين عمليات ميدانية لإزالة مخلفات حربية وأجسام غير منفجرة في مناطق عدة بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا. وتهدف العمليات إلى الحد من المخاطر التي تهدد المدنيين جراء هذه المخلفات. وتأسست قوة أندوف بقرار من مجلس الأمن عام 1974 لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان السوري.

حفل تخرج في حلب لطلاب سوريين نجحوا بامتحان الثانوية العامة التركية. أقيم في مدينة حلب أمس الأحد حفل تخرج لخمسة عشر طالبا وطالبة سوريين بعد نجاحهم في امتحانات الثانوية العامة للتعليم المفتوح التي نظمتها وزارة التربية التركية. وشهد الحفل مشاركة القنصل العام التركي هاكان جينكيز وممثل عن وزارة التربية التركية، حيث وزعت شهادات التخرج على الطلاب الناجحين. وأكد ملحق التعليم التركي في حلب مصطفى أونور استمرار برامج التعليم المفتوح للمرحلتين الإعدادية والثانوية دعماً للطلاب العائدين من تركيا إلى سوريا.

0: مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الإجهاد الحراري، مراحله وأعراضه ووقاية الجسم منه. الإجهاد الحراري حالة تحدث عندما يعجز الجسم عن التخلص من الحرارة الزائدة، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته الداخلية وزيادة معدل ضربات القلب، وفي مراحله المتقدمة إلى الإغماء وفشل في وظائف الأعضاء الحيوية. وينتج ذلك عادة عن مزيج من الحرارة المتولدة داخليا من المجهود البدني والحرارة الخارجية من البيئة المحيطة، إضافة إلى تأثير الملابس ومعدات الوقاية التي قد تعيق تبريد الجسم. ويمر الإجهاد الحراري بخمس مراحل تتدرج في شدتها وتأثيرها في الجسم. المرحلة الأولى التشنجات الحرارية، وتتمثل في تقلصات عضلية مؤلمة تحدث غالبا أثناء النشاط البدني في الأجواء الحارة. المرحلة الثانية الإنهاك الحراري، ويفقد الجسم حينها كميات كبيرة من السوائل والأملاح بسبب التعرق الغزير، مما يسبب الجفاف والإرهاق والضعف العضلي. المرحلة الثالثة الإغماء أو الدوار الحراري، وتنجم عن انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، مما يؤدي إلى الدوار وتشوش الرؤية، وقد يصل الأمر إلى فقدان مؤقت للوعي. المرحلة الرابعة الطفح الحراري، والذي

تحدث نتيجة انسداد قنوات التعرق، فيظهر على شكل بثور حمراء صغيرة مصحوبة بالحكة والتهيج. المرحلة الخامسة ضربة الشمس، وهي المرحلة الأخطر، إذ يفقد الجسم قدرته على تنظيم حرارته، فترتفع درجة الحرارة الداخلية إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، مما قد يؤدي إلى فشل في وظائف الأعضاء الحيوية إذا لم يتم التدخل الطبي فورا. الأعراض: تتمثل أعراض الإجهاد الحراري في مجموعة من العلامات التي تشير إلى أن الجسم بدأ يفقد قدرته على تنظيم حرارته الداخلية نتيجة فقدان السوائل والأملاح. وتشمل هذه الأعراض التعرق الغزير وشحوب الجلد وبرودته ورطوبته، وقد يصاحب ذلك قشعريرة رغم ارتفاع حرارة البيئة المحيطة، كما يشعر المصاب بالإرهاق الشديد والضعف العضلي، إضافة إلى الصداع والدوخة والدوار وتشوش الرؤية. وقد تتطور الحالة لتؤثر في الوعي، فتظهر صعوبة في التركيز أو الارتباك، وقد يصل الأمر إلى الإغماء أو فقدان الوعي المؤقت، خاصة عند الوقوف بشكل مفاجئ. وتشمل الأعراض أيضا الغثيان أو القيء وتسارع ضربات القلب وسرعة التنفس، مع احتمال ضعف النبض، إلى جانب التشنجات العضلية المؤلمة، خاصة في الساقين أو الذراعين أو البطن. كما يعاني المصاب من علامات الجفاف كالعطش الشديد ونقص كمية البول أو تغير لونه إلى الداكن، وقد يظهر طفح حراري على شكل بثور حمراء صغيرة أو تهيج جلدي في المناطق المتعرضة للاحتكاك. ويعد العطش الشديد من العلامات المتأخرة للإجهاد الحراري، ما يشير إلى تفاقم فقدان الجسم للسوائل. ومن المهم التمييز بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس، ففي حالة الإجهاد الحراري يظل الجلد رطبا مع استمرار التعرق الغزير، وتبقى درجة حرارة الجسم أقل من 40 درجة مئوية. أما ضربة الشمس فتتميز أعراضها بارتفاع حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة مئوية، مع توقف التعرق وجفاف الجلد وسخونته، مما يجعلها حالة طبية طارئة تستدعي التدخل الفوري. الإسعافات الأولية: تتطلب الإصابة بالإجهاد الحراري التدخل السريع لمنع تطور الحالة إلى ضربة شمس، فتبدأ الإسعافات الأولية بنقل المصاب إلى مكان مظلل وبارد وجيد التهوية، وإيقاف أي نشاط بدني مع إراحته، ويفضل أن يكون مستلقيا مع رفع قدميه قليلا. كما ينبغي تبريد الجسم من خلال تخفيف الملابس غير الضرورية، ووضع كمادات باردة على الرأس والرقبة وتحت الإبطين والمنطقة الإربية، مع رش الجسم بالماء البارد أو مسحه بقطعة قماش مبللة، واستخدام مروحة لتسريع عملية التبريد. وينصح بتعويض السوائل تدريجيا عبر شرب رشفات من الماء البارد أو المشروبات الرياضية التي تحتوي على الأملاح والمعادن لتعويض ما فقده الجسم بالتعرق. وفي الوقت نفسه يجب مراقبة المصاب وطلب المساعدة الطبية إذا لم تتحسن حالته في غضون ساعة، أو في حال التقيؤ، أو ظهور تشوش ذهني أو فقدان للوعي، أو إذا ارتفعت درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، أو أصبح غير قادر على شرب السوائل. كما ينبغي تجنب إعطاء الأدوية الخافضة للحرارة،

أو معدات الوقاية التي تعيق فقدان الحرارة. كما ترتفع الخطورة لدى الرضع والأطفال وكبار السن والأشخاص المصابين بالسمنة أو أمراض القلب والكلى والسكري أو الذين سبق أن تعرضوا لأمراض مرتبطة بالحرارة. وتزيد بعض الأدوية كمدرات البول وحاصرات بيتا ومضادات الهستامين ومضادات الذهان من قابلية الإصابة، إلى جانب الجفاف واستهلاك الكحول. كذلك يؤدي عدم التأقلم مع الأجواء الحارة أو الانتقال المفاجئ إلى بيئة مرتفعة الحرارة إلى زيادة خطر الإصابة. وتعتمد الوقاية من الإجهاد الحراري على تقليل التعرض للحرارة والمحافظة على ترطيب الجسم، ويشمل ذلك شرب الماء بانتظام حتى في غياب الشعور بالعطش، وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وفاتحة اللون، مع حماية الجسم من أشعة الشمس باستخدام القبعات وواقي الشمس. كما ينصح بتجنب الأنشطة الشاقة في ساعات الذروة والحصول على فترات راحة منتظمة في أماكن مظللة أو مكيفة والاستفادة من وسائل التهوية والتبريد. ومن الإجراءات الوقائية المهمة أيضا التأقلم التدريجي مع الأجواء الحارة ومراقبة مؤشرات الحرارة لتقييم مستوى الخطر وتوعية الأفراد بأعراض الإجهاد الحراري وطرق الإسعافات الأولية، مع التأكيد على عدم ترك أي شخص داخل سيارة متوقفة بسبب الارتفاع السريع في درجة حرارتها. مستمعين الكرام، وقانا الله وإياكم الحر في الدنيا والآخرة. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: يلا
1: انا وشك
2: استنى
1: طريقتي مع الممثلين طريقتي مع الزملاء طريقتي مع الممثلين.

0: قد ايه
1: يا جماعه
2: غيرت مشاعري بقيت بحب وعارف احس
1: يلا يلا مسني يلا
3: اهلا
1: سوري ها انت بتتكلم كوعي كوعي يلمس الحوض
4: راديو صدى الفرات

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل مستشار النمسا بمراسم رسمية في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين العاشر من آب مستشار النمسا كريستيان شتوكر بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وعزف خلال المراسم النشيدان الوطنيان التركي والنمساوي قبل أن يعقد الجانبان اجتماعات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود. ومن المقرر أن يعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. الشرع يبحث مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعزيز التعاون ومشاريع التعافي المبكر. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق الاثنين العاشر من آب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجمهورية العربية السورية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى جانب دعم الجهود المتعلقة بالعودة الطوعية والآمنة للاجئين ومشاريع سبل العيش والتعافي المبكر.

دوران انتخاب أردوغان رئيسا مباشرة من الشعب رسخ الإرادة الوطنية. قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين العاشر من آب إن انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسا للجمهورية مباشرة من الشعب عام 2014 رسخ دور الإرادة الوطنية في إدارة الدولة. وأوضح دوران في تدوينة بمناسبة الذكرى 12 للانتخاب المباشر أن 10 من آب من عام 2014 شكل نقطة تحول مهمة في تاريخ الديمقراطية التركية باعتباره أول انتخاب للرئيس بأصوات الشعب مباشرة، وأشار إلى أن هذه المرحلة أسهمت في تعزيز قدرة تركيا على تحديد أولوياتها واتخاذ قراراتها، مستعرضا ما وصفها بإنجازات تحققت في مجالات الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا والطاقة والفضاء.

أني التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين العاشر من آب مع نظيريه الفرنسي جان نويل بارو والألماني يوهان فاديفول التطورات الإقليمية، وجاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين وفق مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية التي لم تكشف تفاصيل المحادثات. وتأتي الاتصالات في ظل استمرار التوترات والمواجهات في المنطقة بالتزامن مع مفاوضات متعثرة بين الولايات المتحدة وإيران. وزير الدفاع التركي يستقبل رئيس أركان الجيش الصومالي. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الاثنين العاشر من آب رئيس أركان الجيش الصومالي العميد إبراهيم محمد محمود في العاصمة أنقرة، وجاء اللقاء خلال زيارة يجريها المسؤول الصومالي إلى تركيا تلبية لدعوة نظيره التركي. وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان التركي الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة.

توغل الدورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين العاشر من آب في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة. وأفادت مصادر ميدانية بأن الدورية ضمت دبابتين وعددا من الآليات العسكرية المحملة بالجنود. ويأتي التوغل في ظل استمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة في خرق متواصل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وفي سياق متصل، نفذت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أندوف الاثنين عمليات ميدانية لإزالة مخلفات حربية وأجسام غير منفجرة في مناطق عدة بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا. وتهدف العمليات إلى الحد من المخاطر التي تهدد المدنيين جراء هذه المخلفات. وتأسست قوة أندوف بقرار من مجلس الأمن عام 1974 لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان السوري.

حفل تخرج في حلب لطلاب سوريين نجحوا بامتحان الثانوية العامة التركية. أقيم في مدينة حلب أمس الأحد حفل تخرج لخمسة عشر طالبا وطالبة سوريين بعد نجاحهم في امتحانات الثانوية العامة للتعليم المفتوح التي نظمتها وزارة التربية التركية. وشهد الحفل مشاركة القنصل العام التركي هاكان جينكيز وممثل عن وزارة التربية التركية، حيث وزعت شهادات التخرج على الطلاب الناجحين. وأكد ملحق التعليم التركي في حلب مصطفى أونور استمرار برامج التعليم المفتوح للمرحلتين الإعدادية والثانوية دعماً للطلاب العائدين من تركيا إلى سوريا.

0: مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. إليكا أوزيوكسيل تمنح تركيا لقبها الأول أوروبيا في الخماسي الحديث.

أحرزت لاعبة المنتخب التركي إيلكا أوزيوكسل مهري أوغلو الأحد 9 آب الميدالية الذهبية في بطولة أوروبا للخماسي الحديث 2026 التي استضافتها مدينة إسطنبول، وتفوقت إيلكا على 18 رياضية في منافسات المبارزة ومسار الحواجز والسباحة والركض والرماية بالليزر، وحصدت البيلاروسية أناستاسيا أرول الفضية والمجرية بلانكا جوزي البرونزية لتصبح إيلكا أول رياضية تمنح تركيا لقب بطولة أوروبا في الخماسي الحديث. وهنأ وزير الشباب والرياضة التركي عثمان أشكنباغ إيلكا متمنيا لها مزيدا من النجاح ومشيدا بإنجازها الأوروبي.

مرموش وآيت نوري يقودان السيتي للفوز على أتلتيكو مدريد. قاد المصري عمر مرموش والجزائري ريان آيت نوري مانشستر سيتي للفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف الأحد التاسع من آب في مباراة ودية بكوريا الجنوبية. وسجل مرموش هدفين في الدقيقتين السابعة والخمسين والتاسعة والخمسين قبل أن يضيف آيت نوري الهدف الثالث في الدقيقة التسعين، فيما سجل خورخي دومينيغيز هدف أتلتيكو الوحيد. وتعد المباراة التجربة الودية الأخيرة لمانشستر سيتي قبل مواجهة أرسنال في بطولة الدرع الخيرية.

سيدات المغرب إلى مونديال 2027 للمرة الثانية توالياً، وسيدات الجزائر يحققن إنجازاً تاريخياً ببلوغ نصف نهائي أمم إفريقيا.

تأهل المنتخب المغربي للسيدات إلى كأس العالم 2027 للمرة الثانية تواليا بعد فوزه على جنوب إفريقيا بهدفين لهدف السبت 8 آب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات المقامة بالمغرب. كما حجز المنتخب الجزائري بطاقة التأهل إلى المونديال للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على كوت ديفوار بهدفين لهدف وبلوغه نصف نهائي البطولة. ويلتقي المغرب في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة الكاميرون ونيجيريا، بينما تواجه الجزائر الفائز من غانا وملاوي 4 آب.

الإسباني راؤول فرنانديز يتوج بجائزة بريطانيا الكبرى للدراجات النارية. توج الإسباني راؤول فرنانديز دراج فريق تراك هاوس ريسينج الأحد 9 آب بلقب جائزة بريطانيا الكبرى الجولة 12 من بطولة العالم للدراجات النارية موتو جي بي على حلبة سيلفرستون، وأن فرنانديز السباق في المركز الأول متقدما بفارق 2.5 عن مواطنه خورخي مارتن، فيما جاء الإيطالي ماركو بيزيكي ثالثا، ويعد هذا الفوز الثاني لفرنانديز في مسيرته ضمن منافسات موتو جي بي، وعزز مارتن صدارته للترتيب العام برصيد 240 نقطة متقدما بفارق 31 نقطة عن بيزيكي.

أطاحت الروسية إيكاترينا ألكسندروفا الأحد التاسع من آب بالبيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالمياً.

أو 6-4 و4-6 لتتأهل إلى ربع النهائي وتواجه الأوكرانية إيلينا سفيتولينا. وفي مواجهات أخرى ودعت الأمريكية جيسيكا بيغولا البطولة أمام الروسية ديانا شنايدر، فيما تأهلت البولندية إيغا شيفيونتيك إلى ربع النهائي.

حقق الفريق الوطني السوري الأحد التاسع من آب ميدالية فضية وميداليتين برونزيتين في النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي 2026 الذي استضافته جامعة الملك عبد العزيز في السعودية بمشاركة 19 دولة. وحصل الطالب كرم حلوم على الميدالية الفضية، فيما أحرز بشار ناشد وعلى سعود الميداليتين البرونزيتين. وجاء الإنجاز بعد برنامج تدريبي مكثف أعدته هيئة الطاقة الذرية السورية بالتعاون مع هيئة التميز والإبداع، وشمل الفيزياء النووية والوقاية الإشعاعية والتطبيقات السلمية للإشعاع. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل مستشار النمسا بمراسم رسمية في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين العاشر من آب مستشار النمسا كريستيان شتوكر بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وعزف خلال المراسم النشيدان الوطنيان التركي والنمساوي قبل أن يعقد الجانبان اجتماعات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود. ومن المقرر أن يعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. الشرع يبحث مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعزيز التعاون ومشاريع التعافي المبكر. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق الاثنين العاشر من آب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجمهورية العربية السورية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى جانب دعم الجهود المتعلقة بالعودة الطوعية والآمنة للاجئين ومشاريع سبل العيش والتعافي المبكر.

دوران انتخاب أردوغان رئيسا مباشرة من الشعب رسخ الإرادة الوطنية. قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين العاشر من آب إن انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسا للجمهورية مباشرة من الشعب عام 2014 رسخ دور الإرادة الوطنية في إدارة الدولة. وأوضح دوران في تدوينة بمناسبة الذكرى 12 للانتخاب المباشر أن 10 من آب من عام 2014 شكل نقطة تحول مهمة في تاريخ الديمقراطية التركية باعتباره أول انتخاب للرئيس بأصوات الشعب مباشرة، وأشار إلى أن هذه المرحلة أسهمت في تعزيز قدرة تركيا على تحديد أولوياتها واتخاذ قراراتها، مستعرضا ما وصفها بإنجازات تحققت في مجالات الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا والطاقة والفضاء.

ماني التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية

التركية كان في دان الاثنين العاشر من آب مع نظيريه الفرنسي جان نويل بارو والألماني يوهان فديفول التطورات الإقليمية، وجاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين وفق مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية التي لم تكشف تفاصيل المحادثات. وتأتي الاتصالات في ظل استمرار التوترات والمواجهات في المنطقة بالتزامن مع مفاوضات متعثرة بين الولايات المتحدة وإيران. وزير الدفاع التركي يستقبل رئيس أركان الجيش الصومالي. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الاثنين العاشر من آب رئيس أركان الجيش الصومالي العميد إبراهيم محمد محمود في العاصمة أنقرة، وجاء اللقاء خلال زيارة يجريها المسؤول الصومالي إلى تركيا تلبية لدعوة نظيره التركي. وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان التركي الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة.

توغلت دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين العاشر من آب في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة. وأفادت مصادر ميدانية بأن الدورية ضمت دبابتين وعددا من الآليات العسكرية المحملة بالجنود. ويأتي التوغل في ظل استمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة في خرق متواصل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وفي سياق متصل، نفذت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أندوف الاثنين عمليات ميدانية لإزالة مخلفات حربية وأجسام غير منفجرة في مناطق عدة بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا. وتهدف العمليات إلى الحد من المخاطر التي تهدد المدنيين جراء هذه المخلفات. وتأسست قوة أندوف بقرار من مجلس الأمن عام 1974 لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان السوري.

حفل تخرج في حلب لطلاب سوريين نجحوا بامتحان الثانوية العامة التركية. أقيم في مدينة حلب أمس الأحد حفل تخرج لخمسة عشر طالبا وطالبة سوريين بعد نجاحهم في امتحانات الثانوية العامة للتعليم المفتوح التي نظمتها وزارة التربية التركية. وشهد الحفل مشاركة القنصل العام التركي هاكان جينكيز وممثل عن وزارة التربية التركية، حيث وزعت شهادات التخرج على الطلاب الناجحين. وأكد ملحق التعليم التركي في حلب مصطفى أونور استمرار برامج التعليم المفتوح للمرحلتين الإعدادية والثانوية دعماً للطلاب العائدين من تركيا إلى سوريا.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. الحزن يقلق والتجمل يردع، الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع. الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع. يتنازعان دموع عين مسهد، هذا يجيء بها وهذا يرجع. النوم بعد أبي شجاع نافر، والليل معي والكواكب ظلع. إني لأجبن من فراق أحبتي، وتحس نفسي بالحمام فأشجع. ويزيدني غضب الأعادي قسوة، ويلم بي عتب الصديق فأجزع. تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضى فيها وما يتوقع. ولمن يغالط في الحقائق نفسه، ويسومها طلب المحال فتطمع. أين الذي الهرمان من بنيانه؟ أين الذي الهرمان من بنيانه؟ ما قومه؟ ما يومه؟ ما المصرع؟ تتخلف الآثار عن أصحابها حينا، ويدركها الفناء فتتبع. تتخلف الآثار عن أصحابها حينا، ويدركها الفناء فتتبع.

مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع، كنا نظن دياره مملوءة ذهبا، فمات وكل دار بلقع. وإذا المكارم والصوارم والقنا وبنات أعوج كل شيء يجمع، المجد أخسر والمكارم صفقة، من أن يعيش بها الكريم الأروع. والناس أنزل في زمانك منزلا، من أن تعايشهم وقدرك أرفع. برد حشايا إن استطعت بلفظة، برد حشايا إن استطعت بلفظة، فلقد تضر إذا تشاء وتنفع. ما كان منك إلى خليل قبلها، ما يستراب به ولا ما يوجع. ولقد أراك وما تلم ملمة، إلا نفاها عنك قلب أصمع. ويد كأن قتالها ونوالها، فرض يحق عليك وهو تبرع. يا من يبدل كل يوم حلة، أنا رضيت بحلة لا تنزع. يا من يبدل كل يوم حلة، أنا رضيت بحلة لا تنزع. ما زلت تخلعها على من شاءها، حتى لبست اليوم ما لا تخلع. ما زلت تدفع كل أمر فادح، حتى أتى الأمر الذي لا يدفع. فظللت تنظر لا رماحك شرع، فيما عراك ولا سيوفك قطع. بأبي الوحيد وجيشه متكاثر يبكي، ومن شر السلاح الأدمع. وإذا حصلت من السلاح على البكا، فحشاك رعت به وخدك تقرع. وصلت إليك يد سواء عندها، الباز الأشهب والغراب الأبقع. من للمحافل والجحافل والسرى، فقدت بفقدك نيرا لا يطلع. ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاعوا، ومثلك لا يكاد يضيع. ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاعوا، ومثلك لا يكاد يضيع.

لم يرض قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع لم يرض قلب أبي شجاع

قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له من كل لؤم برقع. أيموت مثل أبي شجاع فاتك ويعيش حاسده الخصي الأوكع؟ أيد مقطعة حوالي رأسه وقفا يصيح بها ألا من يصفع؟ أبقيت أكذب كاذب أبقيته وأخذت أصدق من يقول ويسمع. وتركت أنت نريحة مذمومة وسلبت أطيب ريحة تتضوع. فاليوم قر لكل وحش نافر دمه وكان كأنه يتطلع. وتصالحت ثمر السياط وخيله وأوت إليها سوقها والأذرع. وعفى الطراد فلا سنان راعف فوق القناة ولا حسام يلمع. ولا وكل مخالم ومنادم بعد اللزوم مشيع ومودع. من كان فيه لكل قوم ملجأ ولسيفه في كل قوم مرتع. إن حل في فرس ففيها ربها كسرى تذل له الرقاب وتخضع. إن حل في فرس ففيها

ربها كسرى تذل له الرقاب وتخضع. أو حل في روم ففيها قيصر، أو حل في عرب ففيها تبع. قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا، ولكن المنية أسرع. قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا، ولكن المنية أسرع. لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا، ولا حملت جوادا أربع. لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا، ولا حملت جوادا أربع. المتنبي أحمد بن الحسين.

خمرة الحب اسقنيها، أما قلبي تنسيني، خمرة الحب اسقنيها، أما قلبي تنسيني، عيشة لا حب فيها، جدول لما فيه، جدول لما

عيشة لا حب فيها، جدول لا ما فيه، جدول لا ما

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل مستشار النمسا بمراسم رسمية في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين العاشر من آب مستشار النمسا كريستيان شتوكر بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وعزف خلال المراسم النشيدان الوطنيان التركي والنمساوي قبل أن يعقد الجانبان اجتماعات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود، ومن المقرر أن يعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. الشرع يبحث مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعزيز التعاون ومشاريع التعافي المبكر. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق الاثنين العاشر من آب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجمهورية العربية السورية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى جانب دعم الجهود المتعلقة بالعودة الطوعية والآمنة للاجئين ومشاريع سبل العيش والتعافي المبكر.

دوران انتخاب أردوغان رئيسا مباشرة من الشعب رسخ الإرادة الوطنية. قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين العاشر من آب إن انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسا للجمهورية مباشرة من الشعب عام 2014 رسخ دور الإرادة الوطنية في إدارة الدولة. وأوضح دوران في تدوينة بمناسبة الذكرى 12 للانتخاب المباشر أن 10 من عام 2014 شكل نقطة تحول مهمة في تاريخ الديمقراطية التركية باعتباره أول انتخاب للرئيس بأصوات الشعب مباشرة. وأشار إلى أن هذه المرحلة أسهمت في تعزيز قدرة تركيا على تحديد أولوياتها واتخاذ قراراتها، مستعرضا ما وصفها بإنجازات تحققت في مجالات الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا والطاقة والفضاء.

عماني التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين العاشر من آب مع نظيريه الفرنسي جان نويل بارو والألماني يوهان فاديفول التطورات الإقليمية، وجاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين وفق مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية التي لم تكشف تفاصيل المحادثات. وتأتي الاتصالات في ظل استمرار التوترات والمواجهات في المنطقة بالتزامن مع مفاوضات متعثرة بين الولايات المتحدة وإيران.

دفاع التركي يستقبل رئيس أركان الجيش الصومالي. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الاثنين العاشر من آب رئيس أركان الجيش الصومالي العميد إبراهيم محمد محمود في العاصمة أنقرة. وجاء اللقاء خلال زيارة يجريها المسؤول الصومالي إلى تركيا تلبية لدعوة نظيره التركي. وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان التركي الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة.

توغل الدورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين العاشر من آب في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة. وأفادت مصادر ميدانية بأن الدورية ضمت دبابتين وعددا من الآليات العسكرية المحملة بالجنود. ويأتي التوغل في ظل استمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة في خرق متواصل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وفي سياق متصل، نفذت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أندوف الاثنين عمليات ميدانية لإزالة مخلفات حربية وأجسام غير منفجرة في مناطق عدة بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا. وتهدف العمليات إلى الحد من المخاطر التي تهدد المدنيين جراء هذه المخلفات. وتأسست قوة أندوف بقرار من مجلس الأمن عام 1974 لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان السوري.

حفل تخرج في حلب لطلاب سوريين نجحوا بامتحان الثانوية العامة التركية. أقيم في مدينة حلب أمس الأحد حفل تخرج لخمسة عشر طالبا وطالبة سوريين بعد نجاحهم في امتحانات الثانوية العامة للتعليم المفتوح التي نظمتها وزارة التربية التركية. وشهد الحفل مشاركة القنصل العام التركي هاكان جينكيز وممثل عن وزارة التربية التركية، حيث وزعت شهادات التخرج على الطلاب الناجحين. وأكد ملحق التعليم التركي في حلب مصطفى أونور استمرار برامج التعليم المفتوح للمرحلتين الإعدادية والثانوية دعماً للطلاب العائدين من تركيا إلى سوريا.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. الحزن يقلق والتجمل يردع، الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع. الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع. يتنازعان دموع عين مسهد، هذا يجيء بها وهذا يرجع. النوم بعد أبي شجاع نافر، والليل معي والكواكب ظلع. إني لأجبن من فراق أحبتي، وتحس نفسي بالحمام فأشجع. ويزيدني غضب الأعادي قسوة، ويلم بي عتب الصديق فأجزع. تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضى فيها وما يتوقع. ولمن يغالط في الحقائق نفسه، ويسومها طلب المحال فتطمع. أين الذي الهرمان من بنيانه؟ أين الذي الهرمان من بنيانه؟ ما قومه؟ ما يومه؟ ما المصرع؟ تتخلف الآثار عن أصحابها حينا، ويدركها الفناء فتتبع. تتخلف الآثار عن أصحابها حينا، ويدركها الفناء فتتبع.

لم يرضي قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع لم يرضي قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع كنا نظن دياره مملوءة ذهبا فمات وكل دار بلقع وإذا المكارم والصوارم والقنا وبنات أعوج كل شيء يجمع المجد أخسر والمكارم صفقة من أن يعيش بها الكريم الأروع والناس أنزل في زمانك منزلا من أن تعايشهم وقدرك أرفع برد حشايا إن استطعت بلفظة برد حشايا إن استطعت بلفظة فلقد تضر إذا تشاء وتنفع ما كان منك إلى خليل قبلها ما يستراب به ولا ما يوجع ولقد أراك وما تلم ملمة إلا نفاها عنك قلب أصمع ويد كأن قتالها ونوالها فرض يحق عليك وهو تبرع يا من يبدل كل يوم حلة أنا رضيت بحلة لا تنزع يا من يبدل كل يوم حلة أنا

رضيت بحلة لا تنزع، ما زلت تخلعها على من شاءها، حتى لبست اليوم ما لا تخلع، ما زلت تدفع كل أمر فادح حتى أتى الأمر الذي لا يدفع. فظللت تنظر لا رماحك شرع فيما عراك ولا سيوفك قطع، بأبي الوحيد وجيشه متكاثر يبكي ومن شر السلاح الأدمع. وإذا حصلت من السلاح على البكا فحشاك رعت به وخدك تقرع، وصلت إليك يد سواء عندها الباز الأشهب والغراب الأبقع. من للمحافل والجحافل والسرى فقدت بفقدك نيرا لا يطلع، ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاعوا، ومثلك لا يكاد يضيع. ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاعوا، ومثلك لا يكاد يضيع.

قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له من كل لؤم برقع. أيموت مثل أبي شجاع فاتك ويعيش حاسده الخصي الأوكع؟ أيد مقطعة حوالي رأسه وقفا يصيح بها ألاما يصفع. أبقيت أكذب كاذب أبقيته وأخذت أصدق من يقول ويسمع. وتركت أنت نريحة مذمومة وسلبت أطيب ريحة تتضوع. فاليوم قر لكل وحش نافر دمه وكان كأنه يتطلع. وتصالحت ثمر السياط وخيله وأوت إليها سوقها والأذرع. وعفى الطراد فلا سنان راعف فوق القناة ولا حسام يلمع. ولا وكل مخالم ومنادم بعد اللزوم مشيع وموّدع. من كان فيه لكل قوم ملجأ ولسيفه في كل قوم مرتع. إن حل في فرس ففيها ربها كسرى تذل له الرقاب وتخضع. إن حل في فرس ففيها ربها كسرى تذل له الرقاب وتخضع. أو حل في روم ففيها قيصر أو حل في عرب ففيها تبع. قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا ولكن المنية أسرع. قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا ولكن المنية أسرع. لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا ولا حملت جوادا أربع. لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا ولا حملت جوادا أربع. المتنبي أحمد بن الحسين.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل مستشار النمسا بمراسم رسمية في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين العاشر من آب مستشار النمسا كريستيان شتوكر بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وعزف خلال المراسم النشيدان الوطنيان التركي والنمساوي قبل أن

جانبان اجتماعات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود، ومن المقرر أن يعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. الشرع يبحث مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعزيز التعاون ومشاريع التعافي المبكر. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق الاثنين العاشر من آب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجمهورية العربية السورية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى جانب دعم الجهود المتعلقة بالعودة الطوعية والآمنة للاجئين ومشاريع سبل العيش والتعافي المبكر.

دوران انتخاب أردوغان رئيسا مباشرة من الشعب رسخ الإرادة الوطنية. قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين العاشر من آب إن انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسا للجمهورية مباشرة من الشعب عام 2014 رسخ دور الإرادة الوطنية في إدارة الدولة. وأوضح دوران في تدوينة بمناسبة الذكرى 12 للانتخاب المباشر أن 10 آب من عام 2014 شكل نقطة تحول مهمة في تاريخ الديمقراطية التركية باعتباره أول انتخاب للرئيس بأصوات الشعب مباشرة. وأشار إلى أن هذه المرحلة أسهمت في تعزيز قدرة تركيا على تحديد أولوياتها واتخاذ قراراتها، مستعرضا ما وصفها بإنجازات تحققت في مجالات الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا والطاقة والفضاء.

الفرنسي والألماني التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين العاشر من آب مع نظيريه الفرنسي جان نويل بارو والألماني يوهان فاديفول التطورات الإقليمية، وجاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين وفق مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية التي لم تكشف تفاصيل المحادثات. وتأتي الاتصالات في ظل استمرار التوترات والمواجهات في المنطقة بالتزامن مع مفاوضات متعثرة بين الولايات المتحدة وإيران. وزير الدفاع التركي يستقبل رئيس أركان الجيش الصومالي. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الاثنين العاشر من آب رئيس أركان الجيش الصومالي العميد إبراهيم محمد محمود في العاصمة أنقرة، وجاء اللقاء خلال زيارة يجريها المسؤول الصومالي إلى تركيا تلبية لدعوة نظيره التركي. وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان التركي الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو.

توغل الدورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين العاشر من آب في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة. وأفادت مصادر ميدانية بأن الدورية ضمت دبابتين وعددا من الآليات العسكرية المحملة بالجنود. ويأتي التوغل في ظل استمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة في خرق متواصل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وفي سياق متصل، نفذت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أندوف الاثنين عمليات ميدانية لإزالة مخلفات حربية وأجسام غير منفجرة في مناطق عدة بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا. وتهدف العمليات إلى الحد من المخاطر التي تهدد المدنيين جراء هذه المخلفات. وتأسست قوة أندوف بقرار من مجلس الأمن عام 1974 لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان السوري.

حفل تخرج في حلب لطلاب سوريين نجحوا بامتحان الثانوية العامة التركية. أقيم في مدينة حلب أمس الأحد حفل تخرج لخمسة عشر طالبا وطالبة سوريين بعد نجاحهم في امتحانات الثانوية العامة للتعليم المفتوح التي نظمتها وزارة التربية التركية. وشهد الحفل مشاركة القنصل العام التركي هاكان جينكيز وممثل عن وزارة التربية التركية، حيث وزعت شهادات التخرج على الطلاب الناجحين. وأكد ملحق التعليم التركي في حلب مصطفى أونور استمرار برامج التعليم المفتوح للمرحلتين الإعدادية والثانوية دعماً للطلاب العائدين من تركيا إلى سوريا.

0: مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. الحزن يقلق والتجمل يردع، الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع. الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع. يتنازعان دموع عين مسهد، هذا يجيء بها وهذا يرجع. النوم بعد أبي شجاع نافر، والليل معي والكواكب ظلع. إني لأجبن من فراق أحبتي، وتحس نفسي بالحمام فأشجع. ويزيدني غضب الأعادي قسوة، ويلم بي عتب الصديق فأجزع. تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضى فيها وما يتوقع. ولمن يغالط في الحقائق نفسه، ويسومها طلب المحال فتطمع. أين الذي الهرمان من بنيانه؟ أين الذي الهرمان من بنيانه؟ ما قومه؟ ما يومه؟ ما المصرع؟ تتخلف الآثار عن أصحابها حينا، ويدركها الفناء فتتبع. تتخلف الآثار عن أصحابها حينا، ويدركها الفناء فتتبع.

لم يرض قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع لم يرض قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع كنا نظن دياره مملوءة ذهبا فمات وكل دار بلقع وإذا المكارم والصوارم والقنا وبنات أعوج كل شيء يجمع المجد أخسر والمكارم صفقة من أن يعيش بها الكريم الأروع والناس أنزل في زمانك منزلا من أن تعايشهم وقدرك أرفع برد حشايا إن استطعت بلفظة برد حشايا إن استطعت بلفظة فلقد تضر إذا تشاء وتنفع ما كان منك إلى خليل قبلها ما يستراب به ولا ما يوجع ولقد أراك وما تلم ملمة إلا نفاها عنك قلب أصمع ويد كأن قتالها ونوالها فرض يحق عليك وهو تبرع يا من يبدل كل يوم حلة أنا رضيت بحلة لا تنزع يا من يبدل كل يوم حلة أنا رضيت بحلة لا تنزع ما زلت تخلعها على من شاءها حتى لبست اليوم ما لا تخلع ما زلت تدفع كل أمر فادح حتى أتى الأمر الذي لا يدفع فظللت تنظر لا رماحك شرع فيما عراك ولا سيوفك قطع بأبي الوحيد وجيشه متكاثر يبكي ومن شر السلاح الأدمع وإذا حصلت من السلاح على البكا فحشاك رعت به

خدك تقرع وصلت إليك يد سواء عندها الباز الأشهب والغراب الأبقع من للمحافل والجحافل والسرى فقدت بفقدك نيرا لا يطلع ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاع ومثلك لا يكاد يضيع ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاع ومثلك لا يكاد يضيع

قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له من كل لؤم برقع. أيموت مثل أبي شجاع فاتك ويعيش حاسده الخصي الأوكع؟ أيد مقطعة حوالي رأسه وقفا يصيح بها ألا من يصفع؟ أبقيت أكذب كاذب أبقيته وأخذت أصدق من يقول ويسمع، وتركت أنت نريحة مذمومة وسلبت أطيب ريحة تتضوع. فاليوم قر لكل وحش نافر دمه وكان كأنه يتطلع. وتصالحت ثمر السياط وخيله وأوت إليها سوقها والأذرع، وعفى الطراد فلا سنان راعف فوق القناة ولا حسام يلمع. ولا وكل مخالم ومنادم بعد اللزوم مشيع ومودع. من كان فيه لكل قوم ملجأ ولسيفه في كل قوم مرتع. إن حل في فرس ففيها ربها كسرى تذل له الرقاب وتخضع. إن حل في فرس ففيها ربها كسرى تذل له الرقاب وتخضع. أو حل في روم ففيها قيصر، أو حل في عرب ففيها تبع. قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا ولكن المنية أسرع. قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا ولكن المنية أسرع. لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا ولا حملت جوادا أربع. لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا ولا حملت جوادا أربع. المتنبي أحمد بن الحسين.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل مستشار النمسا بمراسم رسمية في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين العاشر من آب مستشار النمسا كريستيان شتوكر بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وعزف خلال المراسم النشيدان الوطنيان التركي والنمساوي قبل أن يعقد الجانبان اجتماعات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود. ومن المقرر أن يعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. الشرع يبحث مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعزيز التعاون ومشاريع التعافي المبكر. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق الاثنين العاشر